ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

وهنا أحبتي الله اخترت لكم حقائق لابد منها. اللي بيتكلم معاك عن حياته الخاصة وبيشاركك كل شيء، فاعلم إنه وصل إلى حد الثقة، ما تخسرهوش. خد بالك، مفيش طاولة في مطعم بكرسي واحد، لأن الحياة ما بتتعاش من غير مشاركة، صح؟ عاوز النسخة القديمة من بعض القلوب، فتحديثات الزمن ليهم ما بتعجبنيش أبدا. احنا دايما نعتقد إنه حياة التانيين هي أفضل من حياتنا، والتانيين بيعتقدوا كمان إن حياتنا أفضل من حياتهم. كل ده ليه؟ تعرفوا ليه؟ كل ده لأننا نفتقد القناعة. يا إخوانا، الدنيا قوسان، القوس الأول الولادة، والقوس الثاني هو الموت. أيوة، الموت. فاصنع بينهم شيء نافع. لما بتعجبنا عقلية واحد منهم راح تعجبنا ملامحه مهما كانت. اعمل الخير بصوت هادئ، بكرة راح يتكلم عملك عنك بصوت عالي. وكل شيء بيبقى جميل لما احنا نكون عاوزين نشوفه جميل. احنا سادة افكارنا، سيب الماضي يروح، وكلام الناس برضو يمضي ويروح. يا ترى سمعت بشخص ربح سباق وهو يبص لورا لخلفه؟ طبعا لا. ما تحزنش لو ما افتكروكش الناس، لو نسيوك ما افتكروكش. إلا وقت إمتى؟ إلا وقت الحاجة. يفتكروك فقط وقت الحاجة. لكن ابتسم، تعرف ليه؟ لأنك زي الشمعة يدوب ضلمت حياتهم أسرعوا إليك عشان تنورهم. وأخيرا، إخوة النبي يوسف عليه السلام كانوا عاوزين يقتلوه، ما ماتش. بعدين كانوا عاوزين إنهم يمحوا أثره فارتفع شأنه. بعدين باعوه عشان يكون مملوك، فبقى إيه؟ بقى ملك. وكانوا عاوزين إنهم يمحوا محبته من قلب أبوه وازدادت. ما تقلقش عشان كده، ما تقلقش من تدابير البشر، فإرادة ربنا فوق إرادة الكل، ونعم بالله.

أحبتي في الله، راح نتكلم عن حفظ اللسان وفضله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. ومن ضمن النعم دي اللسان، ربنا أكرم به عبده وجعله يعبر عن اللي في نفسه، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. ويقول عز وجل ممتنا على عبده: إذ جعل له لسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان ممكن يرفع صاحبه بسببه إلى أعلى الدرجات. ويمون ذلك لو صرفوا في الأمور الخيرية من دعاء وقراءة القرآن وفي الدعوة إلى الله وفي التعليم ونحو ذلك. وبعبارة تانية، لو صرفوا فيما يرضي الله عز وجل وقد يهوي صاحبه بسببه في أسفل السافلين والعياذ بالله، ويكون ده لو أطلقه في غير ما يرضي الله عز وجل. قال تعالى عن أهل الجنة: إنهم يسألون أهل النار، وكنا نخوض مع الخائضين.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ووجه الدلالة من الآية حيث جعل الخوض من الأسباب اللي دخلتهم النار والعياذ بالله. قال ابن كثير عند قوله وكنا نخوض مع الخائضين، يعني نتكلم في اللي ما بنعرفوش. وقال قتادة كلما غوي غاوى غوينا معه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. يعني ربنا يسامحنا قد إيه إحنا يمكن، يعني أنا يمكن أقول قلت كلمة مرة وما خدتش لها في بال، الله أعلم، ربنا يسامحنا، إن الله غفور رحيم، ربنا يسامحنا. الإنسان لازم ينتبه اللسان، وحفظ اللسان من كمال الإسلام. أخرج البخاري مع الفتح ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله المسلمون قال الحافظ في الفتح

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن حفظ اللسان. حفظ اللسان هو نص الطريق إلى الجنة. المرء بيوحي، يمكن يوحي للتنين من خلال مظهره ما هو عكس ما هو عليه في الحقيقة. فإذا تكلم بان على حقيقته مدى خطورة اللسان وأثره الكبير، سواء بالإيجاب والنفع أو السلب والضر. وعشان كده منلاقي الراجل يمكن يتلفظ بكلمة تورد المهالك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، لابد من أهمية وجوب حفظ اللسان. هو بمثابة نص الأشياء اللي بتوصل للجنة. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال: إن الكلمة السيئة قد تردي المرء في المهالك، كما إن الكلمة الطيبة بترفع درجات، وكما ورد أن الكلمة الطيبة صدقة، فضلا عن استخدام الكلام في جلب الأجور وزيادة الحسنات ورفع الدرجات، كما هي الحال في قراءة القرآن والاستغفار وذكر الله عز وجل بشكل عام. ونحذر من الكذب، فإيه يحصل للكاذب اللي بيكذب الكذبة وبتبلغ الآفاق من عقوبة شديدة في الآخرة، والعياذ بالله. ويجب الحرص على حفظ اللسان، على حفظ اللسان وتعليم الأطفال إنهم يقولوا الصدق ويبعدوا عن الكذب، حتى يتعود الطفل على التربية الصالحة دي اللي بتكون عنوان لشخصيته في الحياة، بيتعلمها وبيتعود عليها في صغره عشان تبقى هي دايدن حياته ومنهاج في كبره وفي كل تعاملاته الصدق. إن الله خالق كل شيء، وهو اللي خلق الإنسان. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. الله الله، ربنا خلقنا في أحسن صورة وكرمنا وفضلنا عن كثير على كثير من اللي خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وكل لفظ نتلفظ به احنا متحاسبين عليه قدام ربنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
صدق الله العظيم. فالخالق عز وجل جعل الألسنة مختلفة، مختلفة اللهجات، وهي آية ودلالة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وعشان كده بتلاقي في الحج كل الموجودين في الحج إخوانك في الله، لكنهم ما بيتفهموش بعضهم بعض. ليه؟ لاختلاف ألسنتهم، كل واحد لسانه بيختلف عن التاني، كل واحد لغته بيختلف. بيعرفوا القرآن وبيكتموا عليه وبيأدوا المناسك كلها، أيوة كلهم في وقت واحد وبشكل واحد كما شرعه الله وبينه رسولنا الكريم لنا. فانتبه عبد الله واعلم إن كل اللي بتتلفظ بيه عند ربنا مكتوب ومتحاسب عليه، هيحاسبك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. وعشان كده لازم إن نقول الخير والكلام الحلو الجميل. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.

وهو قول الحق والصدق وقول لا إله إلا الله. فلسانك وكلامك هو اللي بيدل عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت. فأنت مخير بين أنك تقول الخير أو تسكت. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاحرص أخي في الله على كل كلمة بتقولها بتحاسب عليها. ربنا يجعلنا وإياكم اللي بيقولوا فقط الكلام الصدق والكلام الحلو اللي هو أحلى الكلام.

للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الحسنات، بل عن الحسنة قليلة. وانت تعرفوا ان حسنة قليلة بتمنع بلاوي كتيرة. اتخيل انت كده في يوم القيامة والخلايق واقفين للحساب، وقام ربنا عز وجل وفصل بينهم، بينما أهل الجنة رايحين إليها مشتاقين إليها، وأهل النار إليها يساقون. ولقيت نفسك في مكان يمكن ما تتخيلش نفسك فيه أو بتفكر فيه كتير وانت في الدنيا. انت عارف انت فين دلوقت؟ انت على الأعراف. ايوة على الأعراف. لكن ليه يا ترى؟ اتساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في المكان ده حتى ربنا يفصل عز وجل في أمرك. اتخيل نفسك وانت واقف بتبص لأهل الجنة وهم بتنعموا في نعيمها اللي مالهش أبدا أي انتهاء، ما بيخلصش. بتشوفهم ويحول الله بينك وبينهم مسافة قليلة بتفصلك عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء الصالحين، مسافة قليلة جدا بينك وبين أمهات المؤمنين، مسافة قليلة جدا بينك وبين النعيم المقيم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مسافة قليلة جدا بينك وبين الجنة اللي كنت بتتمناها ليل نهار بس عشان تشوف وجه الرحمن وتتمنى إنك كنت معاهم، وتشوف أهل النار في السموم والزقوم وتدعو ربنا عز وجل إنه ما يجعلش مصيرك معاهم، وتخاف وتترعش إنه ينتهي بيك المطاف لهناك مكان السعير والعذاب الخالد. واقف بتترعش بتترعش، ما تعرفش مصيرك حيكون فين. إيه اللي كان ينقصك عشان تدخل الجنة؟ أنت عارف كان ينقصك إيه؟ كان ينقصك شيء بسيط جدا، هي حسنة واحدة بس. ايه؟ ايوه والله حسنة واحدة بس. ايوه ورب الكعبة هي حسنة واحدة بس تفصل بين انك تكون في النعيم او في السعير والعياذ بالله. فاكر يوم مريت على جيرانك وما سلمتش عليهم؟ يا ريتك سلمت عليهم. فاكر يوم مريت على زميل ليك وما ابتسمتش في وشه؟ يا ريتك يا ريتك اتبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقة. فاكر يوم لقيت أذى على الطريق وما شلتهوش؟ يا ريتك شلته فإزالة الأذى من الطريق شعبا من الإيمان. فاكر يوم كنت قاعد بتضيع الوقت في أي شيء؟ يا ريتك قعدت تذكر ربنا. فاكر أفكرك؟ كنت ناسي أفكرك. حسنات كتيرة مرت عليك وسبتها، فرص كتيرة ضيعتها، نوافل وعبادات اتكسلت عنها،
أخلاق ومعاملات أسأت التصرف فيها. صدقة قليلة منعتها، خايف إيه إنه يقل رزقك. عمل خيري ما شاركتش فيه لأنك مشغول، منكر ما نكرتهوش، حسنات وحسنات سبتها. وما كنتش تعرف يا مسكين إني حسنة قليلة من دول كانت رح تمنع عنك بلاوي كتيرة. فبادر بالتوبة والأعمال الصالحة، وما تتأخرش في فعل الخيرات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يمكن حسنة واحدة بتكون هي سبب النجاة، ويمكن سيئة واحدة هي سبب في العذاب. فإزاي هيكون حالك لو كانت السيئات أكتر في الميزان يوم القيامة من الحسنات؟ والله ما بينفعش الندم في الوقت ده وفي الموقف ده. إزاي هيكون حالك تفتكر كل اللي عملته لما تتعرض عليك الصحف وتقرأ كل اللي عملته؟ الوقت قدامك، ما تتأخرش، لأن العمر أنفاس ما بترجعش. اصحى اصحى، لأن الموت جاي. أيوة الموت جاي، لا شك في كده، لأن هي الحقيقة في الدنيا دي. قال تعالى: لكل أجل كتاب. تعرف يا ترى، أنت تعرف إمتى حيكون أجلك ونهاية عمرك؟ لا والله، كلا، إنها كلمة وقائلها. عشان كده خلينا نتزود بخير الزاد. لإمتى وعشان إيه؟ ليوم الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، حكاية جميلة بعنوان حكاية السائي. تعرفوا في بلادنا كان من زمان، الله يرحم أيام زمان، كان في ناس بتسقي مية. كنت أنا يعني أذكر لما كنت في المدرسة، كان في واحد عنده دكان صغيرة، الحاج ايه يا حبيبي الحاج ايه، المهم كنا نمر ونقول له ادينا شربة مية، يدينا مية. يعني كل التلاميذ، الحاج عثمان، والله الحاج عثمان كان هو قصير، كنا نديه نقول حاج عثمان القصير، كان بيبيع حاجات يعني كده ملبس وحاجات، المهم كنا بنشرب من عنده دايما. المهم حكاية السائي، كان هناك سائي اسمه محمد بيبيع المية للناس، وهو بيتجول بجرته الطينية في الأسواق، والناس حبته، كل الناس كانت بتحبه. ليه؟ لحسن خلقه ونظافته. وفي يوم سمع الملك بالسائي ده، فقال لي وزيره روح وجيب لي محمد السائي ده. راح الوزير عشان يدور عليه في الأسواق، حتى انه ايه لقاه وجابه للملك. قال الملك لمحمد من يوم ورايح مالكش عمل بره، انت هتبقى في القصر، خارج القصر مالكش عمل، راح تعمل عندنا هنا في قصري وتسقي ضيوفي وتقعد جنبي وتحكي لي طرائفك اللي اشتهرت بيها. قال له محمد السمع والطاع. رجع محمد لزوجته ببشرها بالخبر السعيد وبالغنى اللي جاي لهم. وتاني يوم لبس محمد أحسن اللي عنده وغسل جرته وقصد قصر الملك. دخل الديوان اللي كان مليان بالضيوف، وبدأ بقى بتوزيع المية، بقى يوزع عليهم المية، وكان لما ينتهي بيقعد جنب الملك يحكي له الحكايات والطرائف المضحكة. وفي نهاية اليوم بيقبض تمن تعبه ويروح لبيته، وبقى الحال على ما هو عليه مدة من الزمن، إلى أنه جه يوم شعر فيه الوزير بالغيرة من محمد. ليه؟ بسبب المكانة اللي احتلها بقلب الملك، الملك بحبه. وتاني يوم لما كان السائق راجع لبيته، الوزير راح له وقال له يا محمد الملك بيشتكي من ريحة بقك الكريهة. اتفاجئ محمد، اتفاجئ وسأله اعمل ايه يعني حتى ما اؤذي الملك بريحة بقي. قال له الوزير لازم انك تحط كده خمار على بقك لما بتيجي للقصر. قال له محمد طيب ربنا يبارك فيك يا وزير، انا هحط الخمار على وشي على بقي احسن ما يطلع ريحة بقي على الملك. وتاني يوم الصبح حط السائي محمد وماشي على بقه كده وربطها وحمل جرته واتجه لفين؟ راح القصر زي عوايده يعني. فاستغرب الملك منه، ليه؟ شافه كده لكنه ما علقش عليه. واستمر محمد يلبس اللثام ده يوم عن يوم، الى انه جه يوم وسأل الملك وزيره عن سبب وضع محمد للثام
للقماشة اللي على بقه. فقال له الوزير، قال له يا سيادة الملك، يا جلالة الملك، أنا أخاف إني أقول لك، يعني لو أقول لك هتقطع رأسي. قال له الملك، لا، ليك مني الأمان، قول اللي عندك. ساعتها قال له الوزير، قال له محمد السائق اشتكى من ريحة بقك يا جلالة الملك، بقك الكريهة ما يقدرش يشمها، عشان كده حط الخمار ده على بقه. ارتعد الملك يا لطيف وراح عند زوجته وحكي لها الخبر. قالت له، مين سولت له نفسه يقول الكلام ده؟ بكره يتقطع راسه ويكون عبرة لكل اللي سولت له نفسه الانتقاص منك. قال لها، ونعم الرأي. وتاني يوم استدعى الملك الجلاد وقال له، يلي بتشوفه بيخرج من باب القصر حامل كده باقة من الورد، اقطع راسه. وجه السائق زي عادته في الصبح وقام بتوزيع المية، ولما جهت لحظة ذهابه، حان وقته، خلص شغله وهيروح لبيته. ساعتها خدوا بالكم، الملك اداله باقة الورد هدية له، والملك قال له للجلاد، قال له اللي بتشوفه يخرج من القصر وحامل الورد اقطع دماغه، اقطع راسه. المهم الملك اداله الورد، ولما هيخرج التقى السائق بمين؟ بالوزير. الوزير ما عندوش خبر بالحكاية انه الملك هيقطع راسه ويحمله الورد. التقى السائق بالوزير، فقال له الوزير، مين اللي داك الورد ده؟ قال له محمد الملك. فقال له، اديني الورد، انا احق بالورد منك. السائق اداله بقية الورد وراح. لما خرج الوزير شافوا الجلاد حامل بقية الورد وقطع راسه. تاني يوم جه السائق زي عوايده، دايما حامل حاطط اللثام، حطت القماش على بقه وحامل جرته، وابتدى بقى يوزع الميه على الموجودين. ساعتها الملك استغرب انه شافه، ايه ده؟ ما قطعش راسه ليه؟ اللي ظنه انه ميت. الملك افتكر انه النهارده مش هيجي محمد، كان حامل الورد والجلاد شافه خارج من القصر وحامل الورد وقطع راسه. ساعتها ناداله، قال له، تعالى، ايه حكايتك مع الخرقة دي، الحتة القماش اللي على بقك؟ قال له محمد، قال له، وزيرك يا جلالة الملك قال لي ان حضرتك بتشتكي من ريحة بقي الكريهة، وامرني ان احط الخمار ده على بقي حتى ما تتأذاش. سأله مرة تانية، وبقت الورد اللي اديتها لك؟ قال له محمد، أخذها الوزير وقال إن هو أحق بها مني. يا الله! ساعتها ابتسم الملك وقال، فعلا هو أحق بها منك. وحسن النية مع الضغينة ما بيلتقوش. لما بتكون نقي من جواك، ربنا بيديك نور من حيث لا تعلم، بتحبك الناس من حيث لا تعلم، وبتجيك مطالبك من حيث لا تعلم. صاحب النية الطيبة هو اللي بيتمنى الخير للكل من غير استثناء. فسعادة التانيين مش رح تاخد سعادتك، وغناهم مش هينقص من رزقك،
وصحتهم مش رح تسلبك عافيتك، واجتماعاتهم بأحبتهم مش رح يفقدك أحبابك. دايما كن الشخص اللي بيمتلك النية الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وحي فرحابك أذنبت وأخطأت يا ربي وخايف منه.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يلا انتوب، يلا انتوب، وننحى

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة الله.

0: العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذا الأمر ونقول أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، أما الغضب فهو الذي يظهر على الجوارح. إذا كسر الإنسان، إذا شتم الإنسان، إذا تحرك من مكان إلى مكان، معناه أنه إنسان فيه من صفة الغضب. أما الغيظ فإنه أمر داخلي لا يظهر على جوارح الإنسان. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف أبدا بالغيظ، وإنما قد يوصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، أما غير ذلك فلا يوصف المولى سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان هنا في هذه الآية المباركة أنه إذا استطاع إذا أراد أن ينفذ غضبه أو غيظه على إنسان، نعم، ولكن لا يتجاوز في الحد. وأمر المولى سبحانه وتعالى بالصبر، لأن الصبر وكظم الغيظ هو الأفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إظهار، ولكن كظم الغيظ شاهده في هذه الآية المباركة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي من يكظم غيظه بلا شك هو إلى خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان سبحان الله بمجرد كظمه للغيظ، وبمجرد هدوئه، وبمجرد أنه يعني يحاول أن لا ينفذ غضبه في الآخرين، الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا بالغا كما استمعنا إليه في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام الدارمي، يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. المهم أن الإنسان يستطيع أن ينتقم. إذا استطاع أن ينتقم وكظم ذلك الغيظ وكظم تلك الروح الانتقامية، فإن الله سبحانه وتعالى يشهر لواءه يوم القيامة لواء ذلك الكاظم، ويخيره من الحور ما شاء إذا أراد المولى سبحانه وتعالى له بلا شك دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الداخلين فيها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمليا يعلمنا كيف يكظم الإنسان غضبه أو غيظه. يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. طبعا معلوم أن الإنسان في لحظات الغضب وفي لحظات الانتقام وفي لحظات الغيظ يعني ينبغي له أن يغير حاله من حال إلى حال. طبعا هو لا يستطيع أن يفكر كيف يغير حاله من حال إلى حال، ولكن الناس الذين هم من حوله هم الذين ينبغي لهم أن يغيروا حاله من مكان إلى مكان، فيأخذوه من غرفة إلى غرفة، يأخذوه من البيت إلى الشارع، يأخذوه مثلا في الشارع من مكان إلى مكان. ينبغي لنا أن نتنبه أيضا، بعض الناس أحيانا يحاول أن يهدي من غضب الآخرين، فيأتي إلى إنسان مثلا يتخاصم مع إنسان آخر فيقول له العبارة التي دائما تشاع بين الناس: صلي على النبي، استغفر الله، صلي على النبي. وطبعا استعمال هذه الكلمة في هذا المحل استعمال خاطئ بلا شك، لأن الإنسان عندما تزيد عنده وتيرة الغضب وتزيد عنده وتيرة الحمق ويزيد عنده وتيرة الغيظ، لا يمكن له أن تقول له صلي على النبي، لأنه ممكن هو في تلك الحالة يقول كلمة يعني فيها والعياذ بالله وبال بالنسبة عليه، يمكن يقول أنا ما حصلي على النبي أو كذا، فتكون أنت الإنسان الذي حاولت أن تهدي عليه يعني ألقيت به في مهاوي وفي مفاوز الله سبحانه وتعالى بها عليم. فينبغي للإنسان أن يهدئ الغضبان، بمعنى أن ينقله من حال إلى حال، يعطيه ما يعطيه، لكن لا يأمره بالألفاظ الإسلامية المهمة، لا يقول له مثلا قل لا إله إلا الله، لأنه يمكن لا يملك نفسه ويقول كلمة أخرى فيها خروج من الملة والعياذ بالله. ولذلك لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا صلوات الله وسلامه عليه هذه الوصية. لماذا؟ لأن الغضب إذا استحكم بحال الإنسان وإذا استحكم بمشاعره، الإنسان لا يفكر أبدا، وتستطيع أن تخرج منه كلمات يعني فيها وكم من بيوت وكم من أسر وكم من مسائل كلها ما حطمها إلا الغضب وعدم يعني إتقان كظم الغيظ، عدم إتقان. هذه تحتاج إلى مدرسة، مدرسة تعليم كظم الغيظ، أن يجلس الإنسان مع أناس متصفين بهذه الصفات، متصفين بصفات اتصف بها قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرضها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة المباركة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك في نفسه تماما، كظم غيظه صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا لهذا الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. طبعا هذا حديث مهم جدا، نستمر فيه ثم يعني نفصل فيه بما يفتح الله سبحانه وتعالى. ثم قال ذلك الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه، يعني أمر له بمال. طبعا القصة من بدايتها كما يرويها سيدنا أنس ورواها أصحاب الكتب الصحيحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن أعرابي جبذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمشي معه سيدنا أنس وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي. ذلك الأعرابي طبعا من بادية ومن بيئة مختلفة عن بيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه من جهة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رداء النجراني صوف وغليظ الحاشية، فأثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفحة عنقه. الصحابة وهذا المشهد أمامهم رضي الله تعالى عنهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كظم غيظه على ذلك الرجل، وأراد أن يبين للصحابة كيف يتعامل القائد وكيف يتعامل الإنسان مع الإنسان الآخر. التفت إلى ذلك الأعرابي وما زاده إلا أن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه، ثم أعطاه من عطائه صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد كان يوما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وخرج الدم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيدة عائشة تريد أن تسأل: هل هناك يوم كان أشد عليك يا رسول الله من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. فقال لها: إن كنت تظنين أن يوم أحد هو اليوم المفصلي أو اليوم المتعب، فإن يوم العقبة كان أصعب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأل عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من عبد كلال ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طبعا هذا الحديث المهم الشريف رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حبت أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم أحد، وكانت تظن أنه اليوم الصعب كما ذكرت لكم، إنه انكسرت فيه رباعيته صلى الله عليه وسلم، وخرج منه الدم ونزف صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت المضمدة في ذلك الوقت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، عندما كانت تضع الحصير على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تظن السيدة عائشة أن هذا اليوم هو اليوم الصعب في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين لها صلوات الله وسلامه عليه أن هناك يوما آخرا كان شديدا، وهو يوم العقبة. يوم العقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة أخرى ولكنها مهمة، كان يعرض نفسه على القبائل، يعرض دعوته على القبائل، لا يستنكف صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعرض بضاعته المباركة الشريفة الهداية والنور على قبائل مكة وعلى الزائرين وعلى الحجاج في ذلك الوقت. فعرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على من ذكرنا، ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبه أحد إلى ما أراده صلى الله عليه وسلم. الناتج طبعا الشعور عندما يكون الإنسان يدعو إلى شيء وهو معتقد وهو متمني أن ينشر ذلك الأمر على الناس، الشعور إذا رد شعور جدا قاسي. يقول صلى الله عليه وسلم: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب وهو يشعر بأن تلك الدعوة لم تصل، الهداية التي يحملها صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أو لم يرد الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أن تصل إلى قلوبهم. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، منطقة بعيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. سحابة اللطف وسحابة الكرم وسحابة أظلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر فيها، وهذا طرق من طرق الوحي، طرق من طرق الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأتي سيدنا جبريل عبر سحابة أو صلصلة الجرس أو دوي النحل، كلها طرق من الطرق التي كانت تلقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني. وهنا باب الفرج من الله سبحانه وتعالى، والانفعال الصادق عندما يكون الإنسان يأتي الجواب المباشر من عند الله سبحانه وتعالى بلا تلكؤ ولا تأخير. انفعل انفعالا صادقا صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب وهو مهموم لأنه شعر أن تلك الهداية لم تصل، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي همه وأراد أن يفرج عنه. فذهب سيدنا جبريل فقال له: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، لأن الرد كان منهم يعني الجفوة والغلظة، وقد بعث إليك ملك الجبال. ملك الجبال ملك من الملائكة مأمور فقط بهذه الجبال، وأنه مكلف من عند الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي الأمر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن ملك الجبال قد بعثني، وإن الله قد بعثني إليك، وإن شئت أن أطبق عليهم هذا الأخشبين. الأخشبين جبال، جبلين بمكة عظيمين، فأراد ذلك الملك عليه السلام أن يطبق الأخشبين على كل من في ذلك المحل في العقبة، وتنتهي المسألة ويذهب الناس جميعا، لأنهم ما أحسنوا التحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحسن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أيضا مطالبون بأن نحسن الاستماع والإنصات إلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام المنثور الآن في الكتب الصحيحة، المنثور الآن في كلام العلماء، المنثور الآن في كتب السير، كل ذلك كلام خاطبنا به صلى الله عليه وآله وسلم، والمسألة ليست مسألة حياة أو موت، فإن الأمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه من تعليمات وما صدر عنه من كلام وما صدر عنه من أفعال كلها مبثوثة في خلال الكتب التي نقرأها والكتب التي نتعلمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأفة منه صلوات الله وسلامه عليه، قال له: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذا، إلى هذه الرحمة التي حل بها المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك الكظم للغيظ الذي تجلى في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أبدا لم يرد من ملك الجبال أن يفعل ذلك، قال له: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث معاني كثيرة تسلية المولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليه. وجل وعلا ربنا أراد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لنا نحن الذين لو ما أحسننا الاستماع إلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم نستحق أيضا أن يكون هناك عقاب، ولا راد لعقاب الله سبحانه وتعالى إذا أراده بالبشر. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتهى من غزوة الطائف وانتهى من الوصول إلى حنين والوصول إلى مكة المكرمة والوصول إلى موضع الغنائم، موضع الشرائع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوزع الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر أناسا في القسمة، فأعطى هذا 100، وأعطى الآخر مثل ذلك، وأعطى أناس من أشراف العرب مثل ذلك. يعني كان يعطي صلى الله عليه وآله وسلم ويوزع العطايا حسب تشوفات وتشرفات قلوب الناس. هذا يريد كثير يعطيه كثير، هذا يريد أكثر يعطيه أكثر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في قلوب الناس فيعطي كل واحد حاجته التي يعني يريدها لنفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك يجبر خواطر جميع الناس وجبر خواطرهم، فكان فلان أخذ 100 وفلان أخذ أقل وفلان أخذ أكثر إلى آخر التقسيمات التي كانت. فرجل من الناس أخذ من القسمة يعني مبلغ، أو أخذ من القسمة قسما لم يكن تلك القسمة ولم تكن تلك القسمة مجزية بالنسبة إليه، فتكلم بكلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين كظما للغيظ، قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يعلمنا نحن، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه مسألة مهمة جدا نتعلمها نحن. الأنبياء أوذوا، والصحابة أوذوا، والأولياء أوذوا، والصالحون أوذوا، نحن أيضا ينبغي لنا إذا أوذينا أن نكظم غيظنا. لهذا فوائد من أبرز فوائد كظم الغيظ أنه دليل على قوة النفس وعلى قهر شهوة الغضب. الإنسان كل إنسان عنده شهوة للغضب، ومن استغضب فلم يغضب فهو كما قيل يعني ووصف، لكن ينبغي للإنسان أن يقهر شهوة غضبه. وكظم الغيظ دليل تقوى الله سبحانه وتعالى وإيثار وعده. الله سبحانه وتعالى وعد كما ذكرنا في الآيات يعني الكاظمين الغيظ، ولذلك من يكظم غيظ دليل أنه يستحق وعد الله سبحانه وتعالى. ومن يكظم الغيظ يأمنه الناس ويصبح مألوفا عند الناس جميعا. كلما كظمت غيظك كلما ألفك الناس واقتربت منهم، وإذا اقترب الناس منك واقتربت منهم فإنه بلا شك لا تكون هناك محاشاة بيننا وبين الآخرين. كظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء والوداد والمحبة. كظم الغيظ فيه دليل الصبر والعفو، وفيه عظم الثواب والجزاء كما يقول العلماء من جنس العمل. فمن ضيق على الناس حين الغضب الله سبحانه وتعالى يضيق عليه، ومن وسع على الناس الله سبحانه وتعالى يوسع عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الكاظمين الغيظ، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يبارك لنا ولكم فيما استمعنا إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض. من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. ترعى المعزات حيث ربطت.
1: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
0: تغير الحية جلدها لا طبعها.
1: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
0: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
1: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
0: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
1: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
0: ثلاثة تسهل: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
1: ما كل رامي غرض يصيب.
0: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
1: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
0: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
1: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
0: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
1: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
0: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
1: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يضن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
0: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
1: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
0: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
1: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
0: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
1: من أطال الأمل أساء العمل.
0: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
1: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
0: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
1: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
0: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
1: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
0: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
1: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
0: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
1: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
0: الكتب بساتين

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله.

ومن كان

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرا تكرهه، فأنت لا تدري أين الخير، هل هو فيما تحب أو فيما تكره. فلا تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عما تنطوي عليه من الحكم والفوائد. ولك في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة، فانظر كيف كان الخضر يعمل أعمالا يحسبها موسى عليه الصلاة والسلام شرا فيكلمه فيها، ثم بعد أن يبين له حقيقة الأمر وملابسات الموقف عرف أن ما فعله الخضر هو الخير والصواب. وهكذا في حياتك حينما تفاجأ بما لا تحب وما لا تريد، تذكر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين. وتذكر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرا ثم تبين لك أنها خير ومصلحة لك. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل. وصدق الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. فلا مكان في الوجود للمصادفة العمياء، فكل ما يحصل هو بإرادة الله وحكمته وتقديره. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل أمر له حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها. ثم إن الدنيا دار ابتلاء واختبار للعباد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. فالصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما في هذه الدنيا من خير أو شر هو امتحان للناس. فعطاء الله ومنعه في الدنيا لا يستدل به على رضوان الله على العبد أو سخطه، فهو يعطي الصالح والطالح ويمنع الصالح والطالح. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء. فمن صبر على الضراء وشكر عند السراء فهو من المفلحين.

قال عبد الملك بن أجبر بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته. والله يعدكم مغفرة منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصابرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ في سلسلة حياة الأئمة، حياة شيخ الإسلام وارث علم النبوة أحمد ابن تيمية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه عظيما في خلقه وفي تكوينه، فقد جعله الله في خلقه وتكوينه على غير مثال سابق، فله من الصفات ما لم يجتمع في أحد من أهل عصره. كان موسوعة للمعارف، فهو الخطيب الماهر والباحث المنقب والكاتب المبدع والعالم المطلع والفقيه المجدد الذي درس كل ما قاله السابقون ووعاه وحفظه في ذاكرة واعية تسعفه بما يحتاج إليه ساعة الشدة بعقل واع وفكر ناضج ورأي مستقيم وخطة محكمة ومنهج مدروس لا يحيد عنه ولا يتنازل عن رأيه الذي يرى فيه الصواب مهما تكن الدوافع والمغريات.
1: كان بارعا في الإفتاء، ظاهر الحجة، قوي الاستدلال، لا يركن إلى نفسه ولا يأتي من نفسه بشيء من عنده، وما كانت بياناته إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
0: كان منهاجه منهاجهم وطريقه طريقهم، فما يجده سائرا مع الكتاب والسنة وآثار الصحابة أيده ونادى به، وما يجده مخالفا لهم جهر ببطلانه أيا كان قائله ومهما يكن ناصره، لا يحيد عن رأيه مهما تكن الدوافع ومهما تكن منزلة من يجاهر برأيه بعيدا عن الكتاب والسنة وآثار الصحابة وكبار التابعين.
1: ظهر في عصره من يقول إن الاستغاثة قد تكون بغير الله، وأنه يمكن اللجوء في الشدة إلى غير الله، فوقف ضدهم ونادى بأعلى صوته أنه لا استغاثة إلا بالله سبحانه، ولا لجوء إلى غير الله في الشدة، فهو الجدير باللجوء إليه والوقوف ببابه حتى تنجلي الأمور بفضل الله وكرمه.
0: لم يفرق بين العامة والخاصة في نشر آرائه، ولم يختر طائفة بعينها، فهو يقول للعامة ما يقوله للخاصة، لأنه يعتقد أن دين الله للجميع، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزمه إرشاد كل ضال عن اعتقاده، سواء أكان من العامة أم من الخاصة، بل إن هداية العامة ألزم، لأن العالم مسؤول عن إرشاد جميع المسلمين، لا فرق بين من كان من خاصتهم أو عامتهم.
1: كان رحمه الله يسترسل في إعلان رأيه ودفاعه عن حق الله في دينه، كان واثقا في حجته، وقد أتاه الله لسانا بليغا وقلبا مبينا وقلما عليما، وقد هاجم الخارجين على الدين بلا هوادة.
0: لم يقتصر قوله على اللسان والبيان والقلم والدليل والحجة، بل جرد السيف لقتال التتار، وكان شجاعا في ميدان القتال، فقد ذهب على رأس وفد من دمشق يدعو قازان ملك التتار إلى منع الطغيان والفساد، وخاطبه بقلب جريء، ولم يتردد أن يصف أعماله بالقسوة والجبروت، وتحمل في سبيل ذلك ما صادفه من قسوة وشدة، لكنه قام بواجبه حتى نصر الله المسلمين وتشتت التتار ولم تقم لهم قائمة.
1: إن حياة ابن تيمية تحتاج إلى مجلدات، فهي متشعبة مليئة بالمغامرات وبالمصادفات الغريبة، وقد تحمل في سبيل إيمانه وما يدعو إليه أقصى العذاب، لكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله، تحمله في دمشق وفي الطريق إلى القاهرة، بل وفي مصر والقاهرة والإسكندرية، حسبة وثوابا من عند الله سبحانه وتعالى.
0: وقد اخترنا جانبا من حياة شيخنا وإمامنا ليكون لنا فيه الأسوة والعبرة رحمه الله ورضي عنه.
1: سنتكلم عن اسمه ولقبه ومولده وأسرته، ثم عن نشأته وتعليمه، وعما قام به من مهام يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم توليه مهنة التدريس وتفرغه لها بعد وفاة والده، وكان لا يزال في أول العشرين من عمره المبارك.
0: اجتمع له من الصفات العظيمة ما لا يجتمع في غيره، وهذه الصفات هي التي أتاحت له الفرصة لينفرد عن غيره من العلماء بما وهبه الله وأعطاه.
1: وسنتكلم عن شيوخه والكتب التي قرأها واستفاد منها، وعن تلاميذه الذين تعلموا عليه، وعما أحدثوه من أثر لا تزال آثاره باقية إلى يومنا هذا،
0: ثم عن كتبه وما تمتاز به من بلاغة وبيان. وقد وفاه حقه شيخنا الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله ورضي عنه، فقال: كانت كتابته مع كل هذا فيها نور السلف وحكمة السابقين، فهو كثير الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
1: وكانت رسالته إلى أمه، وقد حرصنا على تصديرها، كاملة وافية، وهي تفيض بالحنان والحب والإخلاص. ثم تطرقنا إلى كتابة ما قاله بعض العلماء مثنين عليه رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى مكانته بين الصالحين عند رب العالمين.
0: أما عن اسمه ولقبه ومولده وأسرته، فهو أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله أبي القاسم الخضر.
1: وتعرف هذه الأسرة الطيبة بأسرة ابن تيمية، ويرجع السبب في تسمية هذه الأسرة بهذا الاسم إلى أن جدا من الجدود كانت أمه واعظة، وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها.
0: ولد رحمه الله في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، وكانت ولادته بمدينة حران الواقعة شمال شرقي تركيا، وكانت قديما من أهم مراكز الديانات.
1: نشأ ابن تيمية نشأته الأولى في هذه المدينة إلى أن بلغ 6 من عمره، وإلى أن اضطرتهم الظروف الصعبة بسبب غارات التتار ففر أهلها إلى مدينة دمشق.
0: لم يذكر المؤرخون قبيلة لابن تيمية ينتسب إليها من قبائل العرب، ولعل هذا يشير إلى أنه لم يكن عربيا، ولعله كان كرديا. والأكراد كما قيل قوم ذو همة ونجدة وبأس وذكاء وفكر.
1: كذلك لم يذكر شيئا عن أمه ولا قبيلتها، وهي في الغالب ليست عربية، وقد عاشت إلى أن اكتمل مجد ابنها وعاونته في حياته. وعندما كان بمصر كان يكتب إليها رسائل تفيض برا وعطفا وإخلاصا وإيمانا.
0: انتقلت هذه الأسرة العظيمة إلى دمشق، واستقرت بها الحياة هناك. وبمجرد أن وصل والد ابن تيمية الشيخ شهاب الدين إلى دمشق زاع فضله واشتهر أمره، فكان له كرسي للدراسة والتعليم والوعظ والإرشاد بجامع دمشق العظيم، فتولى مشيخة دار الحديث، وبها كان مسكنه، وفيها تربى ولده تقي الدين ابن تيمية.
1: وأما عن والد ابن تيمية وجده، أبوه عبد الحليم بن عبد السلام شهاب الدين، ولد بحران سنة 627 هجري، سمع من أبيه عبد السلام وكثيرين غيره قرأ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه، ودرس وأفتى وصنف، وكان إماما محققا حسن الخلق، كما كان جوادا كثير الخيرات. وتوفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة 683 هجري.
0: وجد ابن تيمية هو عبد السلام بن عبد الله الفقيه الحنبلي، كان إماما محدثا مفسرا فقيها لغويا، أحد الحفاظ الأعلام المشهورين، صاحب كتاب منتقى الأخبار، وقد شرحه الإمام الشوكاني وسماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
1: ولد بحران سنة 590 هجري، ورحل إلى بغداد وأقام بها عدة سنوات، ثم رجع إلى حران، وتوفي بها سنة 652 هجري. كان أبو ابن تيمية وجده من أعلام أئمة المسلمين، ولهما فضل كبير في إسراء حياة الابن والحفيد إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية.
0: أما عن نشأة ابن تيمية وتعليمه، فقد اتجه ابن تيمية في طفولته المبكرة إلى حفظ القرآن الكريم، وبعده اتجه إلى حفظ الحديث وروايته وتلقيه عن رجاله وسماع الكتب على المشايخ الكبار وسماع الدواوين كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني.
1: قالوا: وأول كتاب حفظه في الحديث هو الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وقالوا أيضا إنه سمع مسند الإمام أحمد عدة مرات.
0: كان مع دراسته للحديث يدرس علوما أخرى، فدرس الرياضيات وعني بالعلوم العربية عناية خاصة، فحفظ المنثور والمنظوم وأخبار العرب في القديم، وكان له نظرة خاصة لكتاب سيبويه، فقد درسه دراسة فاحصة ناقدة.
1: اهتم اهتماما بالغا بدراسة الفقه الحنبلي وتتبع سير ذلك المذهب والمذاهب الأخرى، وبخاصة المذهب الشافعي.
0: كان أبوه نعم الموجه لابنه، وهو من شيوخ الحنابلة، وهو أيضا من شيوخ الحديث البارزين فيه.
1: رأى ابنه يتميز عن فتيان عصره بالجد والاجتهاد والانصراف إلى المجد من العلوم والدراسات، قد تفتح عقله وقلبه لكل ما حوله، وكان صاحب ذاكرة حادة وعقل متيقظ وذاكرة قوية وفكر مستقيم ونبوغ مبكر.
0: لقد استخدم كل ما وهبه الله في سبيل العلم والمعرفة لآراء من سبقوه من الصحابة واتجاه فقههم في استقراء وتتبع فقه الذين امتازوا بالعلم والتجربة والدراسة والفحص كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كما كان يحرص على فتاوى التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وغيرهم من التابعين.
1: لقد ضم كل هذا إلى ما عرفه من العلوم التي كانت رائجة في عصره، فلم يترك بابا من الأبواب إلا أتقنه.
0: ولقد قال فيه أحد معاصريه: قد ألان الله له العلوم كما ألان لداود عليه السلام الحديد. كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم معه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع منه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكان له اليد الطولة في حسن التصنيف. أما عن مهنة التدريس فكان أبوه الشيخ شهاب الدين مثله الأعلى، وهو الذي كان يتشبه به ويود أن يكون مثله، كان يراقبه وينصت إليه وهو على كرسيه في الجامع الكبير في دمشق، وكانت له مشيخة الحديث في بعض المدارس، لكن أجله قد انتهى سنة 682 هجرية، وأحمد ابنه في 21 من عمره.
1: وتولى ابن تيمية مكان أبيه بعد أن ترك الدنيا بسنة وكان في 22، فجلس مجلسه وحل محله ليدرس الحديث ورجاله، وليكون نظيرا لابن دقيق العيد العالم الجليل وغيره من أئمة ذلك العصر الذين ذاع صيتهم وكان يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير في دمشق، وهو ليس أقل منهم إن لم يكن في مقدمة هؤلاء.
0: وقد وصفهم مؤرخنا الذهبي وهو جالس على كرسيه في الجامع الكبير في دمشق، فكان مما قاله: كان أبيض أسود الرأس واللحية، شعره إلى شحمة أذنيه، كان عينيه لسانان ناطقان، ربعة في الرجال بعيدا ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في ابتهالاته واستغاثته بالله وكسر توجهه.
1: لقد وصف الذهبي صفات جسم ابن تيمية ونفسه، وهذا فوق ما يتمتع به من مزايا العقل، وكل ذلك يجعله ذا هيبة خاصة وقوة تأثير ونفوذ في من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه، ولا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر، من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام. وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم، قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد، على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

تعرف على أطول دراسة في التاريخ عن السبب الحقيقي للسعادة. ما هو الشيء الذي يبقينا بصحة وسعادة بينما نمضي في هذه الحياة؟ إذا كنت سوف تستثمر الآن في أفضل مستقبل لك، أين تضع وقتك وطاقتك؟ ماذا لو تمكننا من مشاهدة حياة كاملة؟ ماذا لو استطعنا دراسة الناس منذ أن كانوا مراهقين حتى وصولهم إلى الشيخوخة لنعرف ما الذي يجعلهم سعداء وأصحاء؟ في أطول دراسة عن حياة البالغين في التاريخ تمت من قبل جامعة هارفارد، تم متابعة حياة 724 شخصا لمدة 75 عاما. عاما بعد عام يتم سؤالهم عن عملهم، حياتهم وصحتهم. وبالطبع لم يكن يتوقع أي من الباحثين طبيعة حياة هؤلاء الأشخاص وإلى أين سوف تؤول. مثل هذه الدراسات نادرة للغاية، تقريبا جميع الدراسات من هذا النوع تنهار في غضون عقد من الزمان، لأن الكثير من الناس يتركون الدراسة أو تمويل البحث يجف أو يتشتت انتباه الباحثين أو يموتون. ولكن من خلال مزيج من الحظ واستمرار عدة أجيال من الباحثين، لقد نجت هذه الدراسة واستمرت طوال 75 عاما. حوالي 60 شخصا من أصل 724 من المشاركين في هذه الدراسة لا يزالون على قيد الحياة، ولا يزال يشاركون في هذه الدراسة حتى اليوم، معظمهم الآن في التسعينات من العمر. يقول رابع مدير لهذه الدراسة الدكتور روبرت والدينجر، منذ عام 1938 قمنا بتتبع حياة مجموعتين من الأشخاص. بدأت المجموعة الأولى في الدراسة عندما كانوا في كلية هارفارد، انتهوا جميعا من الكلية خلال الحرب العالمية الثانية. والمجموعة الثانية التي تم متابعتها كانت لمجموعة من الأولاد من أفقر الأحياء في بوسطن، عاش معظمهم في مساكن متواضعة. عندما دخلوا الدراسة تمت مقابلة كل هؤلاء المراهقين وخضعوا لفحوصات طبية. ذهبنا إلى منازلهم وقابلنا والديهم، ثم نشأ هؤلاء المراهقون ليصبحوا بالغين ودخلوا جميع مناحي الحياة. أصبحوا عمال مصانع ومحامين وأطباء، وواحدا منهم أصبح رئيسا للولايات المتحدة. البعض منهم أدمن الكحول، عد قليل أصيب بأمراض خطيرة، صعد البعض منهم السلم الاجتماعي، وبعضهم أصابه الفشل. مؤسسو هذه الدراسة لم يكن في سابع أحلامهم أن تستمر هذه الدراسة بعد 75 سنة. كل عامين فريق من الباحثين يقوم بالاستقصاء عن هؤلاء الأشخاص ويطرحون الأسئلة حول حياتهم، حتى أن بعضهم يتساءل: لماذا تستمر في دراستي؟ حياتي ليست مثيرة للاهتمام. للحصول على أوضح صورة عنهم، لا يتم إرسال الاستبيانات لهم فقط، بل يتم مقابلتهم في غرفة المعيشة الخاصة بهم. نحصل على سجلاتهم الطبية من أطبائهم، نرسم دماءهم، نفحص أدمغتهم، ونتحدث إلى أطفالهم، حتى أننا نصورهم بالفيديو يتحدثون مع زوجاتهم حول مخاوفهم العميقة. فماذا تعلمنا؟ ما هي الدروس التي تأتي من مئات الآلاف من صفحات المعلومات التي أنشأناها عن هؤلاء الأشخاص؟ أوضح رسالة نتلقاها من هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما هي: العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة. هذا هو سبب السعادة الحقيقي في الحياة، لم يكن المال أو الشهرة أو أي شيء آخر. لقد تعلمنا ثلاثة دروس كبيرة حول العلاقات. الدرس الأول هو أن الروابط الاجتماعية جيدة حقا بالنسبة لنا، وأن الشعور بالوحدة قد يكون قاتلا. اتضح أيضا أن الأشخاص الأكثر ارتباطا اجتماعيا بالعائلة والأصدقاء والمجتمع هم الأكثر سعادة وبصحة جسدية أفضل، ويعيشون لفترة أطول من الأشخاص المنطوين على أنفسهم. الأشخاص المنطوون على أنفسهم تجد أنهم أقل سعادة، تتدهور صحتهم في منتصف العمر، ينخفض أداء دماغهم، ويعيشون حياة أقصر من الناس غير الوحيدين. والحقيقة المحزنة هي أنه في أي وقت واحد من كل خمسة أشخاص سيقول أنه وحيد.
ونحن نعلم أنه يمكنك أن تكون وحيدا في حشد من الناس، ويمكنك أن تكون وحيدا أيضا في الزواج. الدرس الكبير الثاني الذي تعلمناه، لا يهم عدد الأصدقاء، ولكن ما هي قوة هذه العلاقة؟ اتضح أن العيش في خضم المشاكل يضر بصحتنا. الزيجات المؤلمة على سبيل المثال التي تخلو من المودة تبين أنها سيئة للغاية لصحتنا، وربما أسوأ من الطلاق. والعيش في خضم علاقات جيدة ودافئة هو أمر لا يقدر بثمن. في منتصف هذه الدراسة أراد الباحثون أن ننظر إلى المشاركين في منتصف عمرهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم التنبؤ إلى ماذا سوف تؤول حياتهم. وعندما جمعنا كل ما عرفناه عنهم في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول في منتصف العمر هي الأهم، ولكن كان مدى رضاهم في علاقاتهم هو الأهم. الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا في علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80، ويبدو أن العلاقات الجيدة هي التي تحمينا خلال الشيخوخة. والدرس الكبير الثالث الذي تعلمناه عن العلاقات وتأثيرها على صحتنا هي أن العلاقات الجيدة لا تحمي أجسامنا فحسب، ولكنها تحمي أدمغتنا أيضا. اتضح أيضا أن الأشخاص الذين يكونوا في علاقات آمنة في خريف العمر تشكل حماية لهم، حيث يشعرون أنه يمكنهم الاعتماد على الشخص الآخر في أوقات الحاجة. هؤلاء الأشخاص يبقى عقلهم يقظ وذاكرتهم رائعة. أما الأشخاص الذين كانوا في علاقات حيث يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الآخر، هم الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الذاكرة. وهذه العلاقات الجيدة لا يجب أن تكون سلسة طوال الوقت، ويمكن لبعض الأزواج المتحابين أن يتشاجروا مع بعضهم البعض يوما بعد يوم، ولكنهم طالما شعروا أنهم يمكنهم الاعتماد على الآخر عندما تصبح الأمور صعبة، هذه المشاكل لم تؤثر على ذكرياتهم. لذا تمعن جيدا الرسالة التالية: إن العلاقة الجيدة والطيبة هي الأروع لصحتنا ورفاهيتنا. هذه حكمة قديمة قدم الأزل. الأشخاص في هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما والذين كانوا أسعدهم في سن التقاعد هم الأشخاص الذين عملوا بنشاط لاستبدال زملائهم في العمل بزملاء جدد، ولكنهم كانوا تماما مثل الجيل الحالي. كانوا يعتقدون أن الشهرة والثروة والإنجاز العالي هو كل ما يحتاجونه للحصول على حياة جيدة، ولكن أظهرت هذه الدراسة مرارا وتكرارا على مدى السنوات 75 أن الأشخاص الذين حققوا أفضل أداء هم الأشخاص الذين انحنوا إلى العلاقات مع العائلة، مع الأصدقاء ومع المجتمع. وماذا عنك؟ لنفترض أنك تبلغ من العمر 25 أو 40 أو 60 عاما، أين أنت من علاقاتك؟ هل تحيط نفسك بالأشخاص الأوفياء المحبين؟ لا تعتقد أن شيئا آخر سوف يجلب لك السعادة في خريف العمر. قم بمراجعة علاقاتك، ابحث عن الرفقاء الخلوقين الطيبين الذين يخافون الله. لا تحاول أن تجامل أحدهم رياء وكذبا، ابحث عن الحقيقة في قرار نفسك. يقول أحد الحكماء: الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة إليها.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبائك الذهبية. السبيكة الأولى، امرأة تحدت الجبروت، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. انظري إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة، فإن الله عز وجل قد أثنى على المرأة الصالحة ومدح المرأة المؤمنة. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتأملي كيف جعل هذه المرأة آسية رضي الله عنها مثلا حيا للمؤمنين والمؤمنات، وكيف جعلها رمزا وعلما ظاهرا لكل من أراد أن يهتدي وأن يستن بسنة الله في الحياة. وما أعقل هذه المرأة وما أرشدها، حيث إنها طلبت جوار الرب الكريم، فقدمت الجار قبل الدار، وخرجت من طاعة المجرم الطاغية الكافر فرعون، ورفضت العيش في قصره ومع خدمه وحشمه ومع زخرفه، وطلبت دارا أبقى وأحسن وأجمل في جوار رب العالمين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنها امرأة عظيمة، حيث إن همتها وصدقها أوصلاها إلى أن جاهرت زوجها الطاغية بكلمة الحق والإيمان، فعذبت في ذات الله، وانتهى بها المطاف إلى جوار رب العالمين. لكن الله عز وجل جعلها قدوة وأسوة لكل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة، وامتدحها في كتابه، وسجل اسمها، وأثنى على عملها، وذم زوجها المنحرف عن منهج الله في الأرض. أختي المسلمة، تفائلي ولو كنت في عين العاصفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 33، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أيها الإخوة، هذا الذي يؤمن أن الله قدر على كل مخلوق عمله ولا جريرة له به إنسان خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مخيرا، فإن أحسن فله من الله جزاء، وإن أساء فعليه من الله وزر. فالله عز وجل يصطفي، من يصطفي؟ يصطفي الذي يحبه، يصطفي الذي يعبده، يصطفي الذي يخافه، يصطفي الذي يرجو رحمته. لا بد من أن يكون من العبد سبب للاصطفاء، لا بد من أن يكون للعبد سبب حتى اصطفاه الله. وهذه الفكرة وهذا المعنى يملأ القلب تفاؤل في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر، في أي مصر، في أي مرتبة، في أي درجة من السلم الاجتماعي، في أي وضع، ما دمت محبا لله مستقيما على أمره تتقرب إليه بخدمة خلقه، فلا بد من أن تصطفى بطريقة أو بأخرى. قد يرفع الله شأنك، قد يعلي قدرك، قد يجري الخير على يديك، يلهمك أن تنطق بالحق، قد يجعل هدى كثير من الناس على يديك. وهذا نوع من الصفة، لأن الله عز وجل حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال علماء التفسير: هذه تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. أنت مخلوق كريم، مخلوق

باب أن تكون مؤمنا كبيرا، باب أن تكون محسنا عظيما، باب أن تكون عارفا بالله، باب أن تكون من أحباب الله. هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكل الخلق، لكن ربنا عز وجل في هذه الآية يبين حالة أولئك النخبة، أولئك القمم، قمم البشرية، الأنبياء، فالله اصطفاهم على علم. وحينما تقول النبوة هبة هذا كلام صحيح، ولكن دعني أوضح لك الحق. حينما تضطر دولة مثلا للتقريب أن تعين سفيرا في أقوى دولة في العالم، ماذا ينبغي أن تكون مواصفات هذا؟ ينبغي أن يكون محصلا لعلوم شتى، علوم الحقوق والآداب والعلوم، هكذا في بعض الدول لا بد من اختصاصات ثلاث: اختصاص علمي، واختصاص أدبي، واختصاص حقوق. لا بد من أن يكون ملما باللغة الأجنبية، لا بد من أن يكون من أسرة راقية، لا بد من أن يكون ذا هيئة مرضية، لا بد من ذكاء فطري، لا بد ولا بد، لأنه سيمثل أمة، سينطق بلسان دولة، سيعبر عن ثقافة. فحينما يصطفى مثل هذا الإنسان ليكون سفيرا في دولة عظمى، هناك مؤهلات حصلها بجهده، دراساته، اهتماماته، ثقافته، هذه كلها حصلها بمفرده، بجهده الشخصي. بناء على هذا التفوق وعلى هذه الاختصاصات عين، بعد أن يعين معه صلاحيات واسعة، معه حقيبة دبلوماسية، معه شيكات مفتوحة، معه ميزات كثيرة، هذه تأتيه هبة. أما الذي اصطفي بسببه تفوقه في اختصاصاته. إذن حينما نتوهم أن أي إنسان هكذا أراده الله نبيا فكان نبيا، إن الله اصطفى، يقول الله له اصطفى، يعني انتقى من بين خلقه، انتقى من بين الملايين المملية، انتقى إنسانا يحبه، يطيعه، يحسن إلى خلقه، يتقرب إليه. فهذا حال الأنبياء، اصطفاهم على علم، اصطفاهم على علم، اختارهم من بين خلقه لأنهم قمم، لأنهم ذروة الكمال البشري، لأنهم على محبة لا توصف، وعلى ورع لا يوصف، وعلى خير لا يوصف، وعلى إحسان لا يوصف، وعلى حكمة لا توصف. فلا بد من جانب اختياري، ولا بد من جانب كسبي بني عليه الاصطفاء. ولقد اخترناهم على علم، وكلمة اصطفى وحدها تعني كل هذا الذي اصطفى. إن الله اصطفى من بني آدم سيدنا آدم، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه: آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. معنى ذلك أن سيدنا آدم في مرتبة عالية جدا جدا، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. ولا إن الله اصطفى، سيدنا آدم أول مخلوق بشري على وجه الأرض، ليس له أب ولا أم، فقد حرم تربية الأب والأم، لذلك تولى الله تربيته بنفسه فأسكنه الجنة ونهاه عن هذه الشجرة، وجاء إبليس اللعين فزين له الأكل من هذه الشجرة، ولم يكن وقتها كذب ولا نفاق. هل أدلك على شجرة

0: الكل وملك لا ينتهي. فصدقه سيدنا آدم وعصى آدم ربه، وفي آية أخرى ولم نجد له عزم على المعصية، واستغفر ربه وتاب عليه وأخرجه من الجنة، لا عقابا ولكن تعليما لكل الخلق الذين سيأتون من بعد. إن الله سبحانه وتعالى في الأصل قال: إني جاعل في الأرض خليفة. في الأرض، إذا خروج سيدنا آدم من الجنة لحكمة تربوية أرادها الله، يعني كأن الله رب بني آدم بآدم. إن هذا الشيطان عدو لك، كيف أن الشيطان أخرج أبويه من الجنة؟ فيا أيها الإخوة، إن الله اصطفى آدم ونوح. بعد آدم عبد غير الله في الأرض، فكان سيدنا نوح أول نبي جاء إلى البشر بعد أن وقعوا في الشرك. وآل إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وقصة اليوم من آل عمران على العالمين. أريد أن أكرر أن الاصطفاء يعني أن جانبا من سبب الاصطفاء يعود إلى المخلوق، هذا الجانب الكسبي. لا ينكر أن النبوة وهبية، ولكنها بنيت على اصطفاء، والاصطفاء أساسه الكسب كما بينت في مثلي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لو أردت أن أوسع معنى توسيع، يعني أي واحد من الإخوة المؤمنين إذا تفوق في معرفة الله وحرص على طاعته حرصا كبيرا، وبذل مما أعطاه من علم أو من مال أو من جاه أو من حكمة أو من خبرة أو ما شاكل ذلك، وبذل هذا في سبيل الله، لا بد من أن يرى من الله قبول ونوعا من الكرامة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب وده ثم لا يكاتب، أن تخطب وده ثم لا يكرمه، أن تخطب وده ثم لا تجد من الله معاملة استثنائية تشعر أنه يحبه. سمي هذا إن شئت اصطفاء، سميه إن شئت، كما قال بعض العلماء: ورفعنا لك ذكرى. هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن مطيع مخلص محب منيب، له من هذه الآية نصيب. فإن أردت أن تكون متميزا، إن أردت أن يخصك الله بعلم، أن يعلمك ما لم تكن تعلم ليكون فضل الله عليك عظيما، إن أردت أن يخصك الله بلسان طليق في تعريف الناس بالله، إن أردت أن يخصك الله بمال تنفقه في سبيل الله، إن أردت أن يخصك الله بجاه تحمي به الضعفاء المؤمنين، إن أردت أن يخصك الله بعمل طيب يمسح دموع البائسين، إن أردت أن يخصك الله بعمل عظيم ينجي به على يديك من عباده المؤمنين، فالباب مفتوح على مصراعيه. هناك أبواب أغلقت بنص القرآن الكريم، وهناك أبواب مفتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان. نحن في التعليم لو أن طالباً أراد أن ينجح فقط لا ينجح، يرسل يقول أنا أريد المعدلات فقط، النهايات الصغرى، في الأعم الأغلب أنه لا ينجح. أما حينما يطلب الطالب التفوق لعله ينجح ولعله يتفوق. فأنت إن أردت أن تكون وراء الباب في الجنة قد لا تدخله، أما إن أردت أن تكون طموحاً مع المتفوقين لعل الله يرحمنا جميعاً ولعل الله يقبلنا جميعاً. أنا أريد أيها الأخوة أن تشعروا أن أبواب رحمة الله مفتوحة، ولا علاقة لها لا ببلد ولا ببيئة ولا بمجتمع ولا بطبيعة. أبواب رحمة الله مفتحة لكل عباده المؤمنين، وفي أي عصر إن صدقت رأيت شيئا لا يصدق، إن صدقت الله رأيت شيئا لا يصدق. ما من مسلم مؤمن يخطب ود الله عز وجل إلا أكرمه الله إكراماً يراه هو ويراه من حوله. إذا شئت أن تفسر هذا الإكرام أو هذه الكرامة أو هذه المعاملة الخاصة أو هذا الخير الذي يجرى على يديك أو هذا المنطق السديد الذي تنطق به أو هذا العمل الطيب الذي قدر لك أو هذا الالتفاف من الناس حولك، هذا كله بيديك، بشرط أن تقدم لله ما يؤهلك أن تنال منه هذا العطف. ما رأيت أدباً أعظم من أدب النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الله موجبات رحمة وعزائم مغفرة. الله يرحم كل خطيئة، لكن إن أردت رحمته فقدم ثمنها. ثمنها أن تتوب، ثمنها أن تؤدي العبادات بإتقان، ثمنها أن تطيع الواحد الديان، ثمنها أن تحسن إلى خلقه جميعا، هذه كلها ثمن رحمة. لعلي وضحت معنى الاصطفاء في جانب من العبد، جانب من العبد كسب أساس الاصطفاء، وفي جانب وهبي ترنى هذا الإنسان من بين الأوائل، من بين المتفوقين، من بين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية فرضا، من بين الأوائل، ثم منحناه صلاحيات كثيرة، صلاحيات وهبية، أما الاختيار بني على أساس كسب. فالاصطفاء هذا معنى الله اصطفى، والاصطفاء الضيق اصطفاء الأنبياء مغلق بابه انتهي أمره. أما الاصطفاء الواسع أن تكون متميزاً، يعني ألا ترى إلى إنسان أمضى حياته في طاعة الله؟ ألا ترى إلى شيخوخته؟ والله أيها الأخوة، زرت أحد علمائي مدينة في الشمال، والله ما رأيت ملكاً في ملكه يعني أكبر شأناً هكذا. الإنسان إذا أمضى حياته في طاعة الله، إذا أمضى حياته في الدعوة إلى الله، إذا أمضى حياته في التقرب إلى الله، هذا له معاملة، له شأن كبير. في 97 من علماء دمشق الأجلاء رحمه الله، قامة منتصبة وبصر حاد وسمع مر وأسنان كاملة في فمه، سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. لك استثناءات في الصحة، لك استثناءات في السمعة، لك استثناءات في الرزق، لك استثناءات في الحياة الاجتماعية، محبوب، لأنه الله قال فبما رحمة من الله لنت له. فالتف الناس حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، يعني تتصل بالله فيمتلئ قلبك رحمة فتكون لينا للناس فيلتفون حولك، وينقطع المرء عن الله فيمتلئ قلبه قسوة، فينعكس غلظة، فينفض الناس من حوله. قانون معادلة رياضية 100%. فأنا أريد كما يقال أحيانا التصديق العملي، أنا ما علاقتي بهذه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، أنا ما علاقتي، لي علاقة متينة جدا. أنا حينما يعني أخالف المجموع العام، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. الناس أين يسترون؟ في لقاءاتهم ماذا على ولائمهم؟ من يأكلون؟ نساء ورجال، واختلاط، ومزاح لا يرضي الله، ونظرات خبيثة، وتعليقات لاذعة، ومال يكتبونه بالحرام، وعلاقات كلها آثام. إذا كنت مع المجموع فتحمل ما يتحمله المجموع، أما إذا خفت واطمأن الناس، إذا أطعت وعصى الناس، إذا صليت بالليل والناس نيام، إذا غضضت بصرك عن الحرام والناس يفتحون عيونهم هكذا، إذا ضبطت لسانك والناس يتكلمون، إذا ضبطت جوارحك والناس يسقطون، أي مقابل ذلك لك معاملة متميزة، لك كرامة، لك استثناء، لك تكريم، لك عطاء، لك الصفة إن شئت أن تسميه الصفة. يعني مرة التقيت بأخ كريم يعمل في القصار، وأنا أحترم كل المهن لأن كل حرفة تقدم خدمة هي حرفة مقبولة عند الله، ولكن هذا القصار من جيل أحد علماء القرآن الكريم الكبار، وكان هذا العالم فيما مضى قصار، فقال لي مداعبا إنه هذا فلان أستاذ الجليل العالم الجليل، كنت معه في الحرفة، لكن قلت له أين الثرى من الثريا؟ فرق كبير بين أن تكون من كبار علماء القرآن وقد أمضيت كل حياتك في قراءة القرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن وبيان أحكام القرآن، وبين أن تكون محترفا حرفة تعيش منها والتالي. لا بد من التفوق، لا بد من التميز. لما يريد الناس أجمل بيت وأجمل زوج وأعلى دخل، أجمل مكتب تجاري؟ انظر إلى الناس يتنافسون في بيوتهم، في مركباتهم، في إنفاقهم، في حفلاتهم، في أفراحهم، حتى في أتراحهم يتفوقون. لك مشي 500 سيارة مثلا يتخذ فيها أبر، كلفنا مبلغ ضخم، يعني حتى إذا مات ميتهم يفتخرون. لماذا لا نتنافس في الآخر؟ لماذا لا نحب التفوق في الآخر؟ وباب التفوق مفتوح إلى يوم. هذا معنى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، خصائص واحدة، الجبلة واحدة، الفطرة واحدة، الإمكانات واحدة، ولو لم تكن واحدة لما كان هناك من معنى للتكليف. لا تكليف إلا بالإمكانات، كيف نكلف ما لا نطيق؟ ماذا قال الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل التكاليف التي أمرنا الله بها من وسع وفي إمكاننا تطبيقه. هذا معنى ذرية بعضها من بعض، يعني لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لولا أن النبي يجوع كما نجوع، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد منه، وأوذيت في الله وما أوذي أحد منه، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلاد. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العقبى حتى ترضى لكن عافية. قال أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. هناك مضائق في الحياة لا بد من أن تمر بها تضيق جدا على الأنبياء. الإسلام في بعض اللحظات انتهى، يعني قضية ساعة وينتهي الدين في الخندق. حتى قال بعض من كان مع النبي: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه كفر بنبوته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا إمام أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تفتن. مؤمن بوطن نفسه على أن هناك ابتلاء، هناك مضائق لا بد من أن يعبرها، وهناك شدة بعضها نفسي بعضها مالي بعضها صحي. الإنسان يبتلى بصحته، يبتلى بماله، يبتلى بأهله، يبتلى بمن حوله. أتصبرون؟ لا بد من أن نصبر، والصبر مرتبة عالية جدا بدليل أن أجره غير محسوب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حينما تقرأ قوله تعالى: ألا يقشعر جلده؟ حينما يتحدث ربنا عن نبي كريم قال: إنا وجدناه صابرا. هل واحد منا ما في عنده مشكلة؟ فإن كان صابرا هو عند الله في مكانة عالية. إنا وجدناه صابرا. حينما تقرأ قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. أنت إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وعاهدت ربك على الطاعة وعدت من بيت الله الحرام وأنت عند عهدك، ألا تشعر بسعادة لك؟ قد تخسر الدنيا وقد تخسر بعض ما في الدنيا، ولكن تربح نفسك وتربح آخرك. أنت من إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إليكم أيها الإخوة هذه: إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران، عمران زوجة وهو أبو سيدة مريم وجد سيدنا عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني. ينبغي أن نقتدي جميعا بهذه المرأة العظيمة، يعني أرادت أن تقدم ما في بطنها، تصورته مولودا ذكرا يكون في خدمة الخلق وفي دعوة. كم أب من المسلمين يعني همه الأول أن يكون ابنه عالما من علماء، داعية من الدعاة، يهم يكون طبيب، مهندس، معه بورد، معه FRS، معه أتريجين، يهم يكون وسيم، دخله كبير، يفتخر به، يمشي مع زوجته الكاسية العارية، ويزوجه. كم من المسلمين يتمنى أن يكون ابنه عالما كبيرا، داعية كبيرة. من من المسلمين قال: يا رب إني نذرت هذا الابن لك؟ والله سمعت عن بعض الصالحين صارت مشاعر. رجل من صلحاء هذه البلدة اختار أحد أولاده النجباء وقال له: قصتك من تجارة أبيك كحصة إخوتك جميعا، لكنك مفروز أنت بخدمة هذا الدين، ولك مثل بصفهم كامل، ولا يزال حيا يرزق وفي خدمة المسلمين والعلماء. يعني في أب يقدم ابنه، والله أنا أغبط كل أب عنده ولد أو أنثى أو أنثى، وقد تكون الأنثى أفضل من الذكر. القرآن الكريم، يعني هذا الولد ممكن يكون عالم كبير، داعية كبير، مصلح اجتماعي كبير، إنسان كبير القلب، تعتني به. يعني الجنة مفتحة لك أبوابها من خلال هذا الولد، ليكن معك في المسجد، اعتني بصحته، اعتني بطعامه وشرابه، اعتني بدينه، اعتني بثقافته، اعتني بتدريسه، اعتني بمستقبله. حينما تسعى ليكون ابنك في خدمة الحق وأهله، فأنت من أعظم السعداء في الدنيا. هذه المرأة هذا قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني. الإنسان ما عنده ولد، معك اختصاص، تحمل لسانك لغة إنجليزية، ألا تستطيع أن تترجم بعض الكتب الإسلامية الراقية إلى لغة الإنجليزية؟ يعني مئات الملايين ضالة شاردة، وهذه كلها تحتاج إلى داعي. يعني قد تجد في اللغة الإنجليزية فرضا فقر شديد في الكتب الإسلامية، المترجم مهمته أن يربح لا أن ينقل الحق للآخر. معك لسانس لغة أجنبية، اجعل هذا اللسانس في خدمة الحق. معك مال، اجعل هذا المال في خدمة الحق. تحمل أنت في منصب رفيع، اجعل هذا المنصب لإنصاف الضعفاء. يعني ما في واحد ما له ميزة بالحق، وكل هذه الميزات طرق إلى الله. وأنا أكرر وأقول: الجنة كل من وصل إليها نعم به، ولا يعتد بالوسيلة التي دخل إليها. قد تجد إنسان همه الأول بناء المساجد، يعني كل اهتماماته بالرمل والإسمنت والرخص وما إلى ذلك، هذا يدخل الجنة من أوسع أبوابه لولا من بنوا هذا المسجد. بناء المساجد، إنسان التفت إلى إقامة الشعائر، إنسان التفت إلى تأليف الكتب، إنسان التفت إلى رعاية الفقراء والمساكين، إنسان التفت إلى رعاية المرضى. أبواب الجنة مفتحة على كل مصر، بشرط أن يكون لك عمل شرعي بنية عالية. فالجنة إياك أن تتوهم أن الجنة للدعاة فقط، لا، لطبيب يعالج المسلمين بأسنان، لمهندس يبني بيوتا للسبابين، لمحام يدافع عن الحق بإخلاص شديد، لتاجر يقدم سلعة بسعر معتدل جيدة لكل المسلمين، لمعلم يعلم أبناءنا، لمرب يربي بناته، لأي إنسان، بشرط أن يكون عملك مشروعا وتسلك به الطرق المشروعة، وأن تبتغي به كفاية نفسك ورعاية أهلك وأولادك وخدمة المسلمين، وأن لا تشغلك عن واجب أو فريضة انقلب عملك إلى عبادة. دين واقع، هذا الدين دين الحياة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قدم شيء لله عز وجل، قدم خبرتك، قدم حرفتك، قدم اختصاصك، أنت محامي، قدم شيء من خبراتك للفقراء المظلومين، طبيب عالج مرضى فقراء، غني قدم من مالك، عالم قدم من علمه، خبير قدم خبرتك، قدم شيئا. والله امرأة فيما أعلم أصيبت بمرض عضال في دماغها ولم تنظر، فنذرت إن شفاها الله لتكونن في خدمة المسلمين. شفاها لا تملك من حطام الدنيا. ماذا تفعل؟ بدأت تصنع طعاما طيبا ومتقنا للأغنياء، وتأخذ ثمنه فتوزعه على الفقراء. لا تملك إلا فن الطهي فقط. هذا الفن صار لها باباً إلى الجنة. يعني مرة كنت في مطار فرأيت أن كل مسافر يتجه إلى بوابة جيت. تلهمت من هذا أن كل إنسان له بوابة خروج من هذه. هل يمكن أن تستيقظ كل يوم كما كنت البارحة إلى ما شاء الله؟ كيف يموت الناس؟ استيقظ على تطور لم يكن من قبل. زار طبيب اثنين ثلاثة يوم طبيب كن وصفر ميل تحديد ميل تصوير طبق إيكو إلى الأمر طلع متفاق. بعد إجت النعمة معنا بوابه، فكل واحد له بوابة. فإذا كنا أبطالا نجعل من بوابة الخروج بوابة إلى الجنة لا بد منه. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبار، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول الأرض. أي امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر. كم ولد في بطني؟ تلاقي أولاد الأزقة يسبون الدين، يتكلمون بالعورات، ينهالون ضربا على أصدقائهم، يتكلمون بعبارات لا تسمع. أي تربية مسلمة؟ والله ما أصدق في حياتي للحظة واحدة أن النبي حينما قال تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، والله ما أصدق لحظة أن النبي يباهي بمثل هذه الأمة. يباهي بالمؤمنين، يباهي بالشباب المؤمن، يباهي بأطفال المؤمنين. يعني أطفال الصحابة كانوا على شيء لا يوصف من الأدب ومحبة الله ورسوله والذكاء المتقن. مر سيدنا عمر بالمدينة وجد أطفال، فلما رأوه لهيبته تفرقوا إلا واحد ما مشي. قال له يا غلام لما لم تهرب مع من؟ قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عصابك، والطريق يسعني ويسعك واسع، ما في داعي. كانوا أطفال الصحابة. دخل وفد على سيدنا عمر بن عبد العزيز، وفد للتهنئة بالخلافة. يتقدمهم غلام صغير، غضب، قال له اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. قال له أصلح الله لك. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق. ولو أن الأمر كما تقول أيها الأمير بالحجم لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجد. هذا كلام طفل في العاشرة من عمره. دخل على عبد الملك بن مروان وفد آخر من البادية، فغضب من حاجبه قال ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى دخل، حتى الصبية وضخ حاجبه. قال هذا الطفل الصغير أيها الأمير إن دخولي عليه لم ينقص من قدري ولكنه شرف. أصابتنا سنة أذابة الشحم، كان في شحم، وسنة أكلت اللحم جلد وعظم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول أموال، فإن كانت لله فنحن عباده فتصدقوا بها عليه، وإن كانت لنا فعلام تحبسوها عنا، وإن كانت لكم تصدقوا بها. فقال هذا الخليفة والله ما ترك هذا الغلام لواحدة لنا عذر. اسمع أطفالنا، اسمع كلامهم بعد الانصراف، انظر ماذا يفعل، كيف يفعلون. شيء مؤلم جدا. في بيت ما في أولاد، هذا الأب المسلم لما لا يقول كامرأة عمران ربي إني نذرت لك هذا الغلام لمرضاتك، لما لا تعتني به، لما لا تأتي به إلى المسجد، لما لا تصلي به إماما في البيت، لما لا تعلمه القرآن، لما لا تعلمه محبة النبي العدنان، لما لا تنشئه على طاعة الله، لما تبعده عنك. لما تجعله في الطريق يتعلم كلاما بذيئا فاحشا؟ لما؟ هي قدوة. أنا أريد أن يكون هذا القرآن مطبقا في حياتي. ما قيمة هذه القصة لو أبعدناها عن حياتي؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني محرر من كل شيء. لا تبتغي إلا وجه الله. لكن معظم الآباء لك هذا الابن لكبر، هذا بيعيني بس، هذا الولد كثير ضروري بالحياة، هو يبتغي به الدنيا لا يبتغي به الآخرة. لو ابتغى به الآخرة لجاءته الدنيا وهي راغبة، أما لأنه ابتغى به الدنيا بيأخذ شهادة عليا، بيسافر ما بقى يرجع، زوج هناك وظن على أهله باتصال هاتفي بالسنة مرة، والله دخلت مع أب ابنه بمنصب رفيع جدا، تكلم مع أبيه كلام مو معقول أبدا، عد هون لوالده، والده محترم جدا. في أبناء عاقون، فيا أيها الإخوة فتقبل مني، يعني قدمت ما في بطنها لله عز وجل، قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تصور سيدة امرأة عمران أنه ستنجب ولدا ذكرا يكون في خدمة في المعبد يعبد الله ويدعو إليه، فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى. ثلاثة، طبعا الرجل بإمكانه أن يختلط مع الناس دون أن يقال عنه كلمة، لكن المرأة غير ذلك، هي مكرمة عند الله ومشرفة، لكن لها اختصاص آخر. وقرن في بيوتكن، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. المرأة لها دور خصها الله به، شرفها وكرمها وكلفها، لكن أعطاها اختصاصا أن ترعى زوجها وأولادها. والرجل له دور آخر، هو الرجل يعبد الله يجاهد ويلتقي مع الناس، لكن المرأة لها عبادة من نوع آخر. فكلما سترت مفاتنها عن الشباب افتقد. ماذا تفعل المرأة المسلمة؟ تسهم في إعفاف الشباب عن طريق ثيابها الفصاضة الساترة. المرأة الفاسقة ماذا تفعل؟ تسهم في إثارة الغرائز. كم شاب نظر إليها فوقعت العادة، كم شاب نظر إليها فزنى بغيرها مثلا. فالمرأة المسلمة لها عبادة تتميز بها، وهي أن كل سنتيمتر من ثيابها متعلقة بدينها، فكلما كان ثوبها صفيقا يعني سخينا وفضفاضا وحجبت مفاتنها عنه كلما ارتقت عند الله. لها عبادة. لكن السيدة امرأة عمران وجدت أن الغلام هو الذي يحقق أمنيتها. جاءت أنثى فقالت ربي إني وضعتها أنثى. بعض العلماء قال الله عز وجل يعلم ماذا وضعت، فكيف تقول إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هو الذي خلقها في بطنها. هذا معنى. معنى الأرض هو أن الله يطمئنها أنها وإن كانت أنثى لكنها سيكون من نسلها أنبياء كبار كالسيد المسيح عليه. فأنت قد تأتيك أنثى وقد لا تعلم أنه قد تنجب ولدا ذكرا يملأ الأرض علما. واحد بعد عهد النبوة بقليل ترم بزوجه، فلما دخل بها خيب الظن ولم تعجبه إطلاقا. قصة هكذا قرأت، في اليوم التالي خرج هائما على وجهه في أطراف الدنيا ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد 20 عاما. لكن امرأته حينما رأته قد تألم منها قالت له لعل الخير كامن فيك، إذا رأيتني سرا لعل الخير كامن في. يروى نعاد إلى المدينة بعد 20 عام، فدخل ليصلي في المسجد فرأى أناسا أعدادا غفيرة تحلقت حول عالم، فلما سأل عنه كان ابنه، فقال يا بني قل لأمك إن بالباب رجلا يقول لك قد يكون الخير كامنا في السر، ذكرها بكلمته. قالت يا بني هو أبوك، فأنت لا تدري إذا أنجبت بنتا طاهرة عفيفة نقية أن تنجب ولدا يملأ الأرض علما أو يملأ الأرض قسطا وعدلا. حينما أسأل عن فتوى في الإجهاض قبل 40 يوم أقول له لعل هذا الذي تحاول إسقاطه يكون خيرا لك من كل أولاد، هو هدية من الله عز وجل، والله أعلم بما وضع. أنت عليك أن تنوي نية طيبة وانتهى الأمر، على الله الباقي، والله أعلم بما وضع. ثم قالت وليس الذكر كالأنثى. أيضا العلماء اختلفوا، قال بعضهم إنها تقول يا رب أنا أتمناه ذكر كي يكون في المعبد كي يعلم الناس دينهم كي يكون في خدمة أهل الحق، هو أنثى. وهناك تفسير آخر يعني وقد تكون الأنثى خيرا من الذكر، وليس الذكر كالأنثى، كل كائن له خصائصه. وإني سميتها مريم يعني العابدة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك كل إنسان ليلة عرسه لو دعا بهذا الدعاء كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنب ذرية الشيطان، هذا دعاء إذا تقبله الله سيأتيك ولد تسره إن نظرت إليه وتطمئن على أحواله ويكون ذكرا طيبا لك وقرة عين. لا تنسى أن تدعو الله يوم العرس لأنه قد يأتي ولد فيه نزغة من الشيطان. كل يوم مشكلة، كل يوم بمخطر، كل يوم تأتيك الشكاوى عليه، وهناك غلام كله ذكر طيب حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني ما في شيء في الأرض أغلى من فتاة مؤمنة أنبتها الله. فتنتظر زوجا مؤمنا تقصر طرفها عليه، تقبلها ربها بقبول حسن، يعني ممكن أن تبتغي بشيء زوجته يراها يوم القيامة كالجبل. فجبل ما أكرم شاب شيخا بسنه إلا سخر الله له ما يكرمه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني أعظم شيء أن يكون لك بيت طاهر، بيت طاهر، بنات طاهرات، شباب أطهار، أسرة متماسكة، أسرة محبة لله، ما في كلمة غلط عن هذه الأسرة، ما في سمعة سيئة أبدا. وهذا من نعم الله عز وجل. أنا عشت 80 سنة ما أحد تكلم كلمة عن ابني مثلا، وبعض الصالحين رباه تربية عالية. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي كريم. تكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآية. الذي أريده منك أن تفهم كل آية بطريقة عملية، أن تسأل نفسك ما علاقتي، ما الفائدة من تلاوتها إن لم يكن لك علاقة بها؟ علاقتك أن تهب لله شيئا من أولادك، من بناتك، من اختصاصك، من حرفتك، من مالك، من علمك، من خبرتك، أن تقدم شيئا خالصا لله. حدثني أخ طبيب أسنان قال لي جاءتني موظفة في التعليم فقيرة تريد إصلاح أسنان، التكلفة باهظة، اعتذرت وخرجت. قال لي أصررت عليها أن أقوم أسنانها. قال لي والله ما سعت بخدمة إنسانة كخدمة هذه المرأة الفقيرة، ولم أخذ منها شيء مبلغ كبير. قال لي في كل حياتي المهنية لم أسعد بإنسان دخل إلى عيادتي لأنه قدم لها شيء لله، يعني أسنانها تثير الضحك أمام الطالب. فلما أصلح لها أسنانها وابتغى بذلك وجه الله، يا الله عز وجل ملأ قلبه تعالى. في واحد ما ذكرته، ألا يمكن أن تخصص جزءا من حرفتك لوجه الله لخدمة عباد الله الصالحين؟ يعني طبيب، مهندس، محامي، تاجر، مزارع، ما في إنسان ما عنده، ويمكن أن يهب جزءا منه لله عز وجل اقتداء بالسيدة رأسه. والحمد لله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامه الوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد أنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد انك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في انك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباؤه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباؤه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس، بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير، مش عاوز إنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له انك تحبه. اما اذا كنت انت بتعشقه فما فيش داعي انك تقول له حاجة، لانه راح يعرف الحقيقة بمجرد انه يبص في عينيك. اذا كنت انت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم ان هناك دوما اللي هو اقدر منك واقوى منك.

اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم.

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا.

النار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله.

بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

تقصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان، فلسطين المحتلة رام الله. هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران، مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني، كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر، قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر، حزن قطري عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا، دير الزور، وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور. برلين وباريس، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع الخط الأصفر بغزة، مليون فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز، فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا استهدفت إيران دول الجوار؟ الرد الأفقي، لماذا استهدفت إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا، زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء وأربعة قتلى في هجمات روسية. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد، 3 مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي المسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني، وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الصهيوني آفي بلوت أمس أمرا يقضي بتحويل مستوطنة جافعات زائف المقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة تندرج ضمن السياسات الصهيونية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكيان الصهيوني، تمثل المعتقلات واحدة من ساحات حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، حيث يواجه الأسرى والمعتقلون التنكيل والاغتصاب وصولا إلى الإعدام الميداني دون تحرك دولي أو إقليمي يذكر. فعلى اتساع التراب الفلسطيني تتوزع سجون الاحتلال. معتقل النقب جنوبا وهو أحد أسوأ معتقلات الاحتلال، ويضم نحو 2000 أسير، فضلا عن سيدي تيمان سيء السمعة حسب ما قاله المحامي والحقوق خالد محاجنة خلال حلقة 12 من 7/2026 من برنامج المقابلة. صور أقمار صناعية ترصد، أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها أقمار سنتينال 2 الأوروبية في اليومين الماضيين وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين USS أبراهام لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش أثناء تحركهما في نطاق بحر العرب قرب خليج عمان. وبحسب القياسات الأولية التي أجرتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أمس، كانت أبراهام لينكولن على مسافة تقدر بنحو 255 كيلومترا من الساحل الإيراني قرب منطقة شابهار، بينما تفصل بينها وبين جورج إتش دبليو بوش مسافة تقدر بنحو 165 كيلومترا. فلسطين المحتلة رام الله، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئيسيا يحدد يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو البرلمان الذي تأسس بموجب اتفاقية أوسلو ولم يشهد تجديد أعضائه منذ 20 عاما. ويعيد قرار الرئيس الفلسطيني فتح ملف صناديق الاقتراع في الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ إخفاق محاولة مماثلة عام 2021 في وقت لا يزال فيه الانقسام الفلسطيني قائما بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية حماس، وتتواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. سوريا، انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى أمس عبد الحميد العواق رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة

0: 206 أصوات، ونال المنافسان الآخران مؤيد القبلاوي 75 صوتا ومحمد رامز كورج 31 صوتا، والعواك كان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري وينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق فلسطين المحتلة غزة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أمس، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الصهيونية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة ومخيم البريج منذ فجر أمس. إيران. وصف محسن رضائي المستشار العسكري المرشد الإيراني الأعلى مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رضائي قوله إن هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية وستحميه الجمهورية الإسلامية، في إشارة إلى تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. الكيان الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس إن الجيش الصهيوني نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن القوات الصهيونية دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية. دولة قطر. أدانت دولة قطر أمس تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت وزارة الخارجية إيران مسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر. في مشهد يعكس عمق التلاحم والوفاء، خيم الحزن على الشارع القطري وتصدرت مشاعر الفقد والأسى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعت قطريون قائدا تاريخيا وأبا حنونا عقب إعلان الديوان الأميري وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر المواطنون والمسؤولون عن حزنهم العميق بكلمات مؤثرة، مستذكرين إرثا وطنيا ومسيرة حافلة بالإنجازات جعلت منه باني نهضة قطر الحديثة ومناصر قضايا الأمة. سوريا. دير الزور. أكد مراسل سوريا الآن وفاة طفلين وإنقاذ 15 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء غرق عبارة نهرية بعد منتصف ليلة أمس كانت تقل مدنيين بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وسط استنفار لفرق الإنقاذ التي تبحث عن مفقودين في مجرى النهر. وأضاف بأن العبارة تعرضت لعطل أدى لانجرافها مع تيار النهر قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الجديد، ما أسفر عن قلابها وسقوط من كانوا على متنها في المياه. برلين وباريس. تتطلع برلين وباريس إلى أداء دور بارز في إحلال السلام بين لبنان والكيان الصهيوني واستغلال علاقاتهما التاريخية الخاصة بالجانبين من أجل المضي قدما في المفاوضات الشائكة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي في القضايا الرئيسية التي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. الكيان الصهيوني. على أطراف ما يسميه الكيان الصهيوني الخط الأصفر تعيش الفلسطينية الستينية أم إسماعيل في خيمة بحي الزيتون الذي سيطر الاحتلال على أجزاء واسعة منه وأجبر سكانه على العيش في مخيمات متاخمة لقواته. وحسب تقرير أعدته نور خالد للجزيرة، تواجه هذه العائلات نيران الاحتلال التي لا تتوقف ووضعا إنسانيا بلغ مبلغا لا يمكن تحمله من السوء. فالسيدة الفلسطينية تقول إنها تنام وتتركز على الخوف خشية أن يقتل الجنود القريبون أولادها بشظاياه التي تتساقط على الخيام ورصاصه الذي يصطدم بالركام الذي باتت تعتبره درعا من الموت. مضيق هرمز. لم يعد مضيق هرمز مجرد ساحة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بل تحول إلى اختبار لقدرة واشنطن على إدارة حرب طويلة الأمد دون استنزاف ترساناتها العسكرية، وإلى أزمة اقتصادية وملاحية تدفع أوروبا ثمنها عبر ارتفاع مخاطر الشحن والطاقة والتأمين. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية في المنطقة مع تكثيف القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لضرباتها الجوية التي طالت نحو 300 هدف خلال أيام وجيزة، مستهدفة تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية المرتبطة باستراتيجية مضيق هرمز. وفي هذا السياق يوضح الخبير العسكري العميد إلياس حنا خلفيات تجنب طهران ضرب القطاع البحرية الأمريكية مباشرة وتركيز استهدافاتها على جغرافية دول الجوار. تصريحات وزير الخارجية الروسي. أعادت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي اتهم فيها أوكرانيا بالعمل ضد حكومات أفريقية صديقة لموسكو تسليط الضوء على تنافس يتسع بين البلدين خارج ساحة الحرب المباشرة، لتبدو القارة الأفريقية إحدى ساحات النفوذ التي يسعى فيها الطرفان إلى تعزيز حضورهما السياسي والأمني. أوكرانيا. يتجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتغيير رئيسة الوزراء بعد سنة من تقلدها منصبها، في الوقت الذي أسفرت فيه الهجمات الروسية وسط البلاد وجنوبها عن مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من اجتماع لحلفاء كييف في فرنسا للضغط على روسيا لوقف حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. الولايات المتحدة الأمريكية. أعاد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الجدل حول حدود قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل كلفة التصعيد العسكري. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في الملاحة البحرية، يتجدد التساؤل عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تصبح عاملا مؤثرا في حسابات إدارة الرئيس دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. زيلينسكي يطالب. أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. مخاطر تهدد. تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال مرحلة جديدة الحساسية مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يحذر تقرير نشرته إيكونوميست البريطانية من أن تزامن 3 عوامل هي التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية وتعطل البنية التحتية قد يدفع الأسعار إلى موجة ارتفاع جديدة رغم انحسار جانب من مخاطر الحرب في الشرق الأوسط. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الشركات الأمريكية لخفض الأسعار في محاولة لاحتواء موجة التضخم. تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. الكيان الصهيوني. قرار صهيوني يحول مستوطنة جافعات زائف قرب القدس إلى مدينة. الكيان الصهيوني. سجون الكيان الصهيوني ساحة أخرى لقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم. صور أقمار صناعية ترصد. صور أقمار صناعية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان. فلسطين المحتلة رام الله. هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ سوريا. مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة. 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران. مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني. كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر. قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر. حزن قطر عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا دير الزور. وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور، برلين وباريس. مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الصيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز. مضيق هرمز فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ الردع الأفقي. لماذا تستهدف إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي. هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا. زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء وأربعة قتلى في هجمات روسية. إعادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية نقطة الألم. هل تجبر أسعار البنزين ترامب على وقف التصعيد مع إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد. ثلاث مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي والمسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 6 درجات. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:06، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:27. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

قدري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن
1: وغمره السرور
0: ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم، وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ظل القرآن 14 قرنا من الزمان محفوظا في ذاكرة المسلمين، يستثير خيالهم ويشكل أخلاقهم ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث في النفوس أسهل العقائد وأقلها غموضا وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس وأكثرها تحررا من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية، وحرضهم على اتباع القواعد الصحية، وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم والقسوة، وحسن أحوال الأرقاء، وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أي بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض. وول ديورانت، مؤلف أمريكي معاصر.

0: ماذا تعلمت؟
1: تعلمت أنه محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم يساوي شهر دراسة.
0: تعلمت أنه لا يهم أين أنت الآن، ولكن المهم إلى أين تتجه في هذه اللحظة.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كسلحفاة في الطريق الصحيح على أن يكون غزالاً في الطريق الخطأ.
0: تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما لم يفعل.
0: تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد.
1: تعلمت أن الناس ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك ويتذكرون نوعية ما أنجزته.
0: تعلمت أنه يوجد الكثير ممن يحصلون على النصيحة، ولكن القلة فقط يستفيدون منها.
1: تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل حيث المخاطر التي تشتت الذهن.
0: تعلمت أن هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناس يضيعون وقتهم بانتظارها.
1: تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب.
0: تعلمت أن الذي يكسب بالنهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر.
1: تعلمت أنه من أكثر الأسلحة الفعالة التي يملكها الإنسان هي الوقت والصبر.
0: تعلمت أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى قدميه على الأرض.
1: تعلمت أنه عندما تضحك يضحك لك العالم، وعندما تبكي تبكي وحدك.
0: تعلمت أن هناك فرق كبير بين التراجع والهروب.
1: تعلمت أن الشجرة المثمرة هي من يهاجمها الناس.
0: تعلمت أنه من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخلك بأنك قمت بالعمل الصحيح حتى لو عاداك العالم أجمع.
1: تعلمت أنه إذا لم يجد الإنسان شيء يموت من أجله، فإنه في أغلب الظن لن يجد شيئا يعيش من أجله.
0: تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة.
1: أخي المسلم، تعلمت أن الابتسامة لا تكلف شيئا، ولكنها تعني الكثير.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي. اللهم أنت ربي، فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

0: أفضل وثيقة تأمين على وجه الأرض. يحرص كثير من الناس على تأمين حياتهم وممتلكاتهم عند شركات التأمين ضد الحوادث والسرقات وغيرها، ويدفعون مقابل ذلك مبالغ طائلة. يمكنك أن تؤمن حياتك وكذلك آخرتك، ولن يكلفك سوى بعض كلمات خفيفة على اللسان، عظيمة في الميزان، مؤنسة للجنان. لو داومت عليها في يومك وليلتك لكفتك وأمنتك من شرور الدنيا وأشرارها. التأمين على الدنيا والآخرة. التأمين الثلاثي. التأمين الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. التأمين الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين الشامل، هذا تأمين شامل ضد مخاطر الحياة وشرورها ومن المصائب الفجائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على أموالك وممتلكاتك. احرص على أداء الزكاة والصدقات، تحفظ أموالك وتنميها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما نقص مال من صدقة.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على أولادك، أن تعمل صالحا في حياتك وتتقي الله في تصرفاتك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: حفظ الكنز بصلاح أبيهما. وقال ابن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الأعطال العارضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا حرصت على الطاعات وأعمال الخير وصلة الرحم والنوافل وجعلتها من برنامجك اليومي، فإن الله سيكتبها لك كاملة إذا انقطعت عنها لمرض أو سفر.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على الصحة. هل تعلم أن الضغوط اليومية والهموم تؤثر على صحة الإنسان وتجعل مقاومته ضعيفة للأمراض؟ أما إذا كان الإنسان يملك قلبا هادئا مطمئنا اكتسى جسمه بالصحة والعافية. يقول المولى عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاكثر من ذكر الله يطمئن قلبك ويقوى جسمك وتكمل صحتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة أفضل وسائل الوقاية من الأمراض والعلل.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على الدعاء: إذا أحببت أن يستجاب دعاؤك فادعي لأخيك المسلم بمثل ما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على النوم: حتى لا تصاب بالقلق والأرق والأحلام المزعجة، احرص على قراءة أذكار النوم وأهمها قراءة آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معك ملك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الشيطان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت وعفيت وتنحى عنه الشيطان. أخي المستمع، أختي المستمعة، بلغها لأصحابك وأحبابك وأقاربك، ولك الأجر والثواب إن شاء الله.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أعسى في الأميين.

أبطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كتاب الأذكار.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم

0: من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
1: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
3: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملاً. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها، وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة، وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع: حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم. وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن، ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة واطمئن عليهم من وقت لآخر. ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.
2: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
4: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام في كل مكان من أرض الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث مع ما يلزم الداعية أن يلم به ويتعرف عليه من علوم الإسلام ومعارفه، وما ينبغي أن يتسلح به لتكون دعوته إلى الله تعالى على بصيرة. وأجتزئ في هذا اللقاء المبارك، أجتزئ شيئا من كتاب الله ينتمي وينتسب إلى الدراسة التاريخية. أنظروا مع حضراتكم نظرة شمولية حول ما أخبرنا به ربنا في كتابه بشأن الأمم السابقة. تعرف الإنسان منا على هذا الأمر من الأهمية بمكان، فإن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الكون سننا، وقنن قوانين، ووضع معالم لا تجامل ولا تحابي، فهي أي هذه السنن تنصر المؤمنين وترفع قدر الموحدين وتمكن لأهل دين الله في الأرض. وفي الوقت نفسه، فإن سنن الله تبارك وتعالى تقتضي إهلاك المكذبين والمجرمين، وأن يكونوا أثرا بعد عين، وأن يكونوا تاريخا وذكرى بعد أن كانوا واقعا. ونحن مأمورون في كتاب الله تبارك وتعالى بأن ننظر في هذا الواقع الذي أخبرنا الله تعالى عنه. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض، آية أخرى، قل سيروا في الأرض، الآية الأولى في سورة آل عمران، الثانية في سورة النمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذا المعنى ينبغي أن يكون ماثلا في ذهن الداعية الذي يتطلع دائما إلى أن يربي من أمامه، وإلى أن يسعى إلى إيجاد مجتمع يرتبط بالله ويعمل على التأسيس والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. فمن الأشياء المهمة أن نتعرف على قصص القرآن فيما يتعلق بمن كان قبلنا، وسنحاول من خلال ما سنعرض أن نصل إلى واقعنا الآن. التاريخ عبارة عن صور بتتكرر، وأحداث بتأتي على نسق ونموذج من كانوا قبل، وما حدث لمن كان قبل سيحدث أيضا لمن كان بعد، لأنها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا كما قال ربنا. أول ما نلفت إليه النظر ونحن نتحدث عن تاريخ الأمم التي كانت قبل الإسلام، والتي حدثنا ربنا تبارك وتعالى عنها في ثنايا القرآن، نؤكد أولا على أن هذا القصص ليس خياليا وليس أسطوريا وليس كلاما لا أساس له من الواقع، وإنما هو الواقع بعينه. ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، عن قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وأمثال هؤلاء،
وقائع حقيقية لا مجال فيها للأسطورة، وليست مجرد نماذج أو أمثلة يقولها ربنا تبارك وتعالى، وإنما هي أشياء حقيقية فعلا وقعت كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. انظر معي، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا مجال إذن للأسطورة، ولا مجال للكذب أو التمثيل أو التخييل في مثل هذه القصص التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى. ومن قبيل التدليل على هذا بنجد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أماكن هؤلاء الناس. قال في شأن قوم ثمود: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كذب أصحاب الحجر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على مساكن ثمود، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هدي سنتعرف عليه حين أمرهم أن يريقوا ماءهم وأن يلقوا ما قاموا من جمع من ماء وما طبخوه من طعام، لأنهم أخذوه من البئر التي كانت ترد إليها الناقة. هذا حدث في قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقال: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فقرى قوم لوط معلومة لهؤلاء الناس الذين يمرون عليها في أسفارهم ذهابا وإيابا. كذلك قرى قوم عاد: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أماكن معينة، الأحقاف بتقع جنوب الجزيرة والحجر بتقع شمال الجزيرة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن قوم عاد: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهذه كلمات وهذه توجيهات بنجد أن القرآن حين يخبرنا عما حدث لقومها، نرجع ونقول إن مش أساطير، مش كلام لمجرد التمثيل أو العبرة والعظة دون أن يكون حقيقة أو واقع. لا، هذا واقع، هذا واقع. قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وقوم لوط وأصحاب مدين، كل هؤلاء عاشوا وحدث لهم ما أخبرنا تبارك وتعالى

قرآن كتير جدا يلفت أنظرنا إلى هذه الحقيقة عقب كل قصة من القصص. فمثلا في شأن قوم فرعون وما حدث مع بني إسرائيل يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في قوم سبأ يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. في قوم ثمود: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمقصد من وراء هذا القصص ليس مجرد السرد التاريخي وليس مجرد الأحدوثة، إنما المراد التربية، العظة، العبرة. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. فالغاية إذن من وراء سوق القصص القرآني إنما هي العبرة والعظة، إنما هو التذكير، ولن يتذكر إلا من كان له قلب. من أقبل على هذه الآيات وهذه المواقف بقلب مفتوح وعقل يفهم عن الله مراده وينظر في الآيات على ما ينبغي، فإنه بذلك سيصل إلى المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. في ضوء هذه المعاني تعالوا بنا لنرى سنة الله تبارك وتعالى فيما يحيق بالمكذبين من هلاك وفيما يصيبهم من دمار وما يكون على الجهة الأخرى للمؤمنين من نجاة وفوز وتمكين. ونحن في حاجة ماسة جدا إلى مثل هذه المعاني في عصرنا هذا، العصر الذي علا فيه الباطل وانتفش وأصبح له الصوت العالي وأصبح له الأمر والنهي وأصبحت له الكلمة المسموعة في عالم اليوم وفي دنيا الناس، حتى تخيل البعض أن الأمور لا عودة لها ولا سبيل إلى الخروج منها. تعالوا لننظر في سنة، لنتعرف على منهج الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدعونا في القرآن الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. سيروا في الأرض، انظروا، تأملوا، مش مجرد سير ومجرد دراسة تاريخية لا علاقة لها بالعبرة. واحد يجي يدرس تاريخ مثلا فيبدأ يقول لك دول كانوا بيأكلوا كذا، بيطبخوا في أواني صفتها كذا، المباني التي بنوها في على النحو الفلاني عالية أو نزلة، واسعة أو ضيقة، في الجبال أو في السهول، ويبدأ يتكلم عن وصفة مجرد وفقط، لا ينظر إلى ما وراء الأحداث. نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد من الداعية أن يدرس التاريخ دراسة مجردة عن العبرة والعظة، إنما انظر، ربنا قال كده: فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، انظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن المطلوب أن نسير في الأرض ونتأمل، مش بالضرورة أننا أذهب إلى أماكن سيرا على قدمي

أتصفح وأتأمل في من كانوا قبلي وفي من عاشوا في بلاد كالتي نعيش فيها الآن، كالتي نعيش فيها الآن. نحن في مصر، كان هنا موجود فرعنا كما كان هناك قوم عاد في الأحقاف وقوم ثمود في الحجر وقوم لوط في المكان اللي فيه البحر الميت في الأردن وأصحاب مدين في شمال الجزيرة. هذه أماكن عاش فيها هؤلاء الناس، فماذا فعل الله بهم وماذا كانت نتيجة بعدهم عن الله وإعراضهم عن منهج الله وحربهم على دين الله ومحاربتهم لرسل الله، رغم أن الناس دي كانت بتتمتع بقوة غير عادية، تتمتع ببأس شديد. اسمع مثلا: واذكر أخا عاد، الآية القرآنية: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة. حتى نبيهم هود عليه السلام كان يقول لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوم ثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قوم فرعون وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد كانت ناس عندهم حضارة وعندهم تمكن وعندهم قدرة وعندهم جبروت وعندهم سيادة وتمكين في هذه الأرض، لكن نالهم ما نالهم من الله بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أعرضوا عن الله. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذا في كثير من الآيات، مثلا في سورة غافر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. كانوا هم، انظر معي، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. دي آية في الربع الثاني من سورة غافر. في آخر ربع في سورة غافر أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. في سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. توقيعات القرآن صادقة 100%، وكلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسنجد مثل هذا في القرآن كثيرا، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا عمن كان قبلنا أنهم كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وفعلوا وفعلوا وبنوا وعمروا، ولكن كانت النتيجة على هؤلاء جميعا طامة، وكان إهلاك الله لهم وتدمير الله لحضارتهم وإنزال الله تعالى بأسه بهم بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن الله وإعراضهم عن منهج الله. ربنا اللي بيقول كده سبحانه وتعالى. انظر مثلا في قوم لوط أو في قوم ثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم، أرسل الله عليهم الصيحة كما أرسل على قوم عاد الريح، وقلب قرى قوم لوط
فجعل عاليها سافلها فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وليست هذه سنته سبحانه وتعالى مع قوم دون آخرين، إنما هذا عام. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ودائما ربنا ذكرنا بالبيوت اللي كانوا عايشين فيها، والقرى التي كانوا يتقلبون في نواحيها، لأن دي شاهد صدق، دي حاجة أنت شفت ونظرت ورأيت ما كان فيه هؤلاء، ومع ذلك لم يدفع عنهم بأس الله حين أنزله به. يقول ربنا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ قبل الآية دي قل: فكأي من قرية أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فين صحاب هذه الأماكن؟ أين ذهب الذين كانوا يحتلون هذه القصور الفاخرة وهذه الأبنية الضخمة وهذه المناطق الشاسعة؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. دايما ربنا ذكرنا بالبيوت والأشياء الضخمة التي كانوا يعيشون فيها، زي ما قال في مطلع سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا أسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم مدينتهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دائما يرجعنا ربنا للعبرة، للعبرة والعظة. إياك أن تنظر إلى هذه التاريخ والأزمان الساحقة نظرة مجردة، واحد بيقرأ كتاب ولا بيدرس تاريخ فيقوم دول حصل منهم ودول قوم ودول راحوا وانتهت المسألة. لا لا لا، إنما كل حدث يحمل في طياته عبرة وعظة. لذلك حتى القرآن الكريم وهو يذكرنا عن يذكر لنا قصة قوم لوط يقول إيه: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إيه التعبير القرآني ده؟ إيه معنى إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ قالوا: المتوسمون هم المتأملون الذين يستدلون على نتائج الأحداث بسمات ظاهرة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ينفذ من الظاهر إلى العمق، يستدلون بظواهر الأشياء على حقيقتها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. قال إن قرى قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى لما قلب قريتهم ورفعها الملك إلى أعلى حتى سمع صياح الديك ونباح الكلاب وما إلى ذلك وصار عاليها سافلها سقطوا في الأرض، فجعل الله تبارك وتعالى مكان سقوطهم في الأرض ماء تفجر من الأرض يسمى إلى يومنا هذا باسم
البحر الميت، قالوا سرى ما أصابهم من هلاك إلى اسم البحر الذي غرقوا تحته أو دفنوا تحته، فسمى بالبحر الميت إلى يومنا هذا. وقد قيل بأن مساكن قوم لوط رؤيت على حواف هذا البحر المسمى بالبحر الميت في منطقة الأردن. أيما كان الأمر، نحن نتأمل، نحن نتوسم، نحن نقرأ في كتاب الله ما كان لهؤلاء، لا لأجل إزجاء الفراغ ولا لأجل تضييع الأوقات، وإنما لأجل أن نرى أن ما أصابهم سيصيب من سار على نهجهم ومن سلك طريقه. وعايزك تنظر معي إلى آية في القرآن الكريم في شأن الحجارة التي ألقيت على قوم لوط. ربنا بيقول فيها إيه؟ في سورة هود: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وإيه كمان؟ وما هي من الظالمين ببعيد. إيه التعقيب ده؟ إيه التذييل اللي جاي في الآخر ده؟ إيه وما هي من الظالمين ببعيد؟ الحجارة التي أرسلها الله على قوم لوط ليست بعيدة عن أن يرسلها الله تعالى إلى من سلك طريقهم وسار على نهجهم وفعل فعلتهم. نسمع تاني: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مش وما هي من قوم لوط بس، إنما وما هي من الظالمين في أي زمان وفي أي مكان. هذه سنة الله، هذه قاعدة لا يمكن أن تتخلى. نحن نقرأ: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واقرأ في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى في شأن المكذبين:

قبلهم فهل ينتظرون؟ هؤلاء المكذبون مهما فعلوا ومهما على صوتهم ومهما ارتقوا إلى أسمى أفق، ربنا بيقول كده، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن ربنا تبارك وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. هذا هو الله العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. فإذا تكررت مثل هذه المآسي على أيادي أقوام من أي جنس كانوا وفي أي زمان كانوا، فإن عدالة الله تعالى تقتضي ألا تدعهم يسيرون وفق ما يشاءون، وإنما ممكن يمدهم وأملي لهم إن كيدي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنستدرجهم من حيث لا يعلم، حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فأنت تجد قواعد قرآنية موجودة ومسجلة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولنقرأ هذه الآيات التي وردت في سياق الحديث عن الظالمين في سورة إبراهيم. يقول ربنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خد بالك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفتكر ان ما ياتي بايدي هؤلاء الظلمة ربنا غافل عنه او ساكت عليه. لا لا لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والله هذه الآيات التي استعرضناها وهذه المواقف لجديرة بأن تزلزل قلوب الظالمين، بأن تجعلهم يرتجفون ويرتعدون خوفا من أن ينالهم ما نال أسلافهم ومن سلك على الطريق قبلهم مسلك الظلم والاعتداء على عباد الله تبارك وتعالى. عليك أيها الداعية المسلم ونحن جميعا نستقبل هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى بقلب مفتوح، فلا نحب الظالمين ولا نميل إليهم ولا نركن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا نركن إلى الظلم ولا إلى الظالمين ولا نحابيهم ولا نتمنى بقاء هؤلاء الظالمين. الإمام الحسن البصري من ضمن كلماته يقول:
من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. إمام سفيان الثوري يقول لو وجد ظالم في مفازة في صحراء، لو وجد ظالم متأكدين أنه ظالم وجد في مفازة فينبغي ألا يطعم وألا يسقى حتى يموت ويستريح منه البلاد والعباد. هذا هو موقف الإنسان المسلم من الظالمين، فلا هو حبيب إليهم ولا هو يتمنى بقاءهم ولا هو يمد يد العون والمساعدة لهم، وإنما مصيرهم سيأتي إن عاجلا أو آجلا بالإهلاك والدمار لهم جميعا. نقول هذا الكلام في الوقت نفسه، بنذكر إخواننا قبل ما نصل إلى ثمرة هذا الدرس اللي بنلقيه اليوم، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في طريقه إلى تبوك مر المسلمون على قرى ثمود اللي هي في الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين حتى لا يصيبكم ما أصاب. انظر انظر إلى إيه؟ الشعور بإيه؟ الشعور بأن الإنسان لا يحب حتى مساكن هؤلاء، وإذا دخل يدخلها وهو يبكي حتى لا يصيبه ما أصابهم. ولما مروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا، حتى دبته على السير وغطى وجهه وقال: إذا مررتم بديار القوم المغضوب عليهم فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. وحين أخذ المسلمون ماء من بئر ثمود فطبخوا به وصنعوا به طعامهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوه ويلقوا به. هذا هو شعور المسلم نحو الظلم والظالمين، لا يحبهم ولا يقترب منهم، وإذا مر بديارهم لا يبرز العجب والإعجاب يعني الدهشة لما يراه في هذه المساكن من فخامة وضخامة وما إلى ذلك. هذه مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فإذا مررتم بديارهم فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. وعندك في المنطقة التي تقع ما بين عرفة ومنى في منطقة مزدلفة في حتة اسمها بطن محسر. بطن محسر المكان الذي حبس فيه الفيل وأرسل على أصحابه بنص القرآن الكريم، أرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بتعمل إيه لما تيجي المنطقة دي؟ اجري أسرع. هذا كله إنما هو تعبير شعوري عملي لكراهية الإنسان المسلم للظلم وللظالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو ما قاله ربنا في سنته وفي سننه التي لا تتبدل ولا تتغير. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول لنا ربنا ثاني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، اوعوا يا مسلمين تضعفوا أو تلينوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون الشرط لهذا إن كنتم، وده اللي بندعو إليه كل مسلم في كل بقعة من بقاع هذه الدنيا. أنت أغنى الناس وأقوى الناس وأعز الناس وأرفع الناس قدرا
وأعلى الناس مقام، فلا تخف ولا تذل ولا تضعف أبدا. أنت معك أقوى سلاح، أنت بإيمانك تستطيع أن ترتفع إلى أعلى أفق، وباستغنائك عن الإيمان ستنزل إلى أدنى وأسفل سافلين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طب يا ربي اللي بيصيبنا من أذى من أعدائنا، ربنا قال لنا بعد كده إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، زي أنتم ما بيصيبكم أذى هم أيضا بيصيبهم أذى، فينا قتلى وفيهم قتلى، فيهم فينا جرحى وفيهم جرحى، لكن شتان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرق شاسع بين الإنسان المؤمن اللي بيرجو من وراء عمله هذا الله واليوم الآخرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض، وبين هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الدنيا والسيطرة والسلطان على عباد الله دون أي هدف آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعدين وليعلم الله الذين آمنوا. اوعى تفتكر ان اهل الايمان هيظهروا ويعرفوا بمجرد الاماني، لا، لازم التضحيه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كلام ربنا واضح جدا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا نفس المعنى، يقول لنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى يختار من بين صفوفنا شهداء، ما أرفعهم قدرا وما أعلاهم منزلة وما أعزهم حين دفعوا دماءهم حماية لهذا الدين، وحين ذادوا عن كرامة الأمة وعزتها وحياضها حتى لا تلوثها مكايد ومكر هؤلاء وأولئك، ويتخذ منكم اختيار، اختيار من الله سبحانه وتعالى أن ينتقي من بين عباده من يكون شهيدا، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص حتى يستبين الصادق من الكاذب، حتى يتضح المنافق من المخلص. الإنسان الذي يظهر الإسلام ويبطن غيره مع من هو بظاهره وباطنه مع الله وإلى الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون الكرام، إن وعد الله تعالى لا يتخلف، وربنا في قرآنه يؤكد إن الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فلنثق بوعد الله تعالى، ولنتأكد من أن النور لابد وأن ينبثق، لابد للفجر وأن يطلع، لابد لنور الشمس من أن يشرق، لابد من أن تزول هذه الغمة وأن تزول هذه الكبوة، وأن يعود للإسلام رونقه وسلطانه وعزه ومجده. كل ما هنالك أننا في حاجة إلى أن نفهم واقعنا، وأن نتعرف على مكانتنا، وأن يعني نعود إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربنا عز وجل في القرآن إنما وعد بالنصر أهل الإيمان وأهل الإسلام، وكان حقا علينا نصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا
إن تنصروا الله ينصرك ولا ينصرن الله من ينصره. كل دي آيات واضحة جدا، لكن تشترط لتحقيق النصر والغلبة على أعداء الله أن نعود وأن نتمسك بحبل الله المتين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو الغدر المشرق الذي ينتظر المسلمين بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما أعداؤهم الذين أعلن الله تعالى بغضهم وكراهيتهم وعدم حبه لهم وعدم توفيقه لخطواتهم، فما هي إلا فترة، وما هي إلا يعني زمن يسير، ما هو إلا زمن يسير سيعقبه، كما أعقب من ذكرنا ومن ضربنا لهم أمثلة في من كانوا قبل الإسلام وفي من كانوا أيضا بعد الإسلام ممن أرادوا بالإسلام والمسلمين شرا، فرد الله كيدهم في نحورهم، التتار والصليبيين وغيرهم وغيرهم ممن حاولوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا هو ما أردنا أن نربط به على قلوب إخواننا، وما نقوله لكل مسلم يندى جبينه خجلا ويشعر بالأسى والحزن على ما يصيب إخوانه المسلمين، لكننا على يقين أن الله سيفرج كربتهم ويقيل عثرتهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده وأن ينزل عليهم نصرا من نصره. نسأله تعالى، فإنهم جوعى أن يطعمهم، عفاة أن يحملهم، عراة أن يكسوهم. نسأل الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا.

0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك

وبعنوان هكذا هي الحياة من روائع القرني. يقول دكتور عائد القرني: عليك باستخدام منهج التطنيش. إذا تذكرت مآسي الماضي فطنش، إذا طرقت سمعك كلمة نابية فطنش، وإذا أساء لك مسيء فاعفو وطنش، وإذا فاتك حظ من حظوظ الدنيا فطنش، لأن الحياة قصيرة لا تحتمل التنقير والتدقيق، بل عليك بمنهج القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تدقق خلف كل جملة وتبحث عن كل مقولة قيلت فيك، وتحاسب كل من أساء إليك، وترد على كل من هجاك، وتنتقم من كل من عاداك. إذا دققت فأحسن الله عزاءك في صحتك وراحتك ونومك ودينك واستقرار نفسك وهدوء بالك. لا أحد يستحق أن ترهق تفكيرك به، فمن يريدك لذاتك لن يخذلك. لا تحزن على من جعلك أضحوك بتهمة الوفاء، لا تحزن على من أشعرك بأن طيبتك غباء أمام خبثه، لا تحزن على من كان يعني لك الجميع واكتشفت أنك لا شيء، لا تحزن على من استأمنته بكل شيء وكان أول ما فرط به هو أنت. لا تحزن على من عرف نقاط ضعفك وتفنن في إسقاطك، لا تحزن لما تخسره فقد كسبت نفسك أمامه. ابتسم فأنت لم تخسر شيء.

إذا أردت أن تكون إنساناً سعيد، لا تقف كثير على ذكريات ماضيك، ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك، والحمد لله على أروع النعم، نعمة النسيان. رافق كل من أراد الخروج من حياتك إلى الباب، ودعه بابتسامة، وتأكد من أنك أغلقت الباب جيداً. وقد يتخلى كل شيء عنك، ويبقى معك الله، فكن مع الله، يبقى كل شيء معك. هكذا هي الحياة.

0: إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: اللهم إنا نسألك الفردوس.

حكاية عجبتني جدا بعنوان ماذا تفضلون، الثروة أم النجاح أم المحبة؟ خرجت امرأة من بيتها فشافت 3 شيوخ ليهم كده لحى بيضة طويلة، وكانوا قاعدين في ساحة بيتها معرفتهمش، وقالت أنا ما ظنش أعرفكم، ولكن أكيد إنكم جعانين، أرجوكم اتفضلوا ادخلوا عشان تاكلوا. سألوها يا ترى رب البيت موجود؟ فقالت لهم لا، هو بالخارج بره يعني موجود. فردوا إذن ما نقدرش ندخل. في المساء ولما رجع جوزها حكيت له باللي حصل، قال لها روحي ليهم، روحي لهم واطلبي منهم انهم يدخلوا. فخرجت الزوجة وطلبت منهم انهم يدخلوا، فردوا عليها احنا ما ندخلش البيت مجتمعين. سألتهم ليه؟ فأوضح لها واحد وقال، قال لها ده اسمه الثروة، وهو بيأشر نحو واحد من أصدقائه، وده اسمه النجاح ويأشر على التاني، وده قال لها وأنا اسم المحبة. أول واحد اسمه الثروة والتاني اسمه النجاح، وهو قال لها أنا اسمي المحبة. وكمل وقال ودلوقتي ادخلي وتناقشي مع جوزك مين مننا عاوزين انه يدخل بيتكم. التلاتة ما يدخلوش، واحد منهم لازم، هما لازم يشوفوا مين، يختاروا واحد من التلاتة. دخلت المرأة وحكت لجوزها اللي اتقال لها، فغمرت السعادة جوزها وقال ياه دي حاجة عظيمة جميلة، وطالما كان الأمر كده خلينا ننادي الثروة اللي اسمه الثروة، خليه يدخل ويملي بيتنا بالغنى بالفلوس بالثروة. فزوجته قالت له يا عزيزي ليه ما ندعي النجاح، خلي النجاح يخش بدل الثروة. كل ده كان على مسمع من زوجة ابنهم وهي قاعدة في زوايا البيت. فبسرعة وقدمت اقتراحها وقالت يا ترى مش من الأحسن إنه ندعو المحبة، خلي المحبة يخش لنا، فبيتنا ساعتها هيتملي بالمحبة وبالحب. فقال الزوج سيبونا ناخد بنصيحة زوجة ابننا، اخرجي ونادي المحبة عشان يحل ضيف علينا. خرجت المرأة وسألت الشيوخ الثلاثة مين فيكم المحبة؟ أرجو أنه يتفضل ويخش عشان يكون ضيف عندنا. ووقف المحبة وابتدى يمشي ناحية البيت، فوقفوا الاثنين التانيين ومشي وراه وهي مندهشة. وسألت المرأة كل من الثروة والنجاح وقالت لهم أنا دعيت المحبة وبس، ليه أنتوا عايزين تدخلوا معاه؟ فرد الشيخان لو كنت، قالوا لها لو كنت دعوتي الثروة أو النجاح
لبقيوا الاتنين الباقيين بره خارج البيت، لكن كونك انك دعوتي المحبة، فمطرح ما تروح المحبة دول يروح وراه الثراء والنجاح. محل ما تكون، مطرح ما تكون المحبة يوجد معها الثراء والنجاح. يا سلام يا سلام، عجبتكم؟ إذن المحبة يا أحبتي في الله، المحبة ضرورية. بحبكم في الله.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة. إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما. اللهم اجعلنا أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثامن 28 من محرم لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني، قرار صهيوني يحول مستوطنة جفعات زئيف قرب القدس إلى مدينة. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني ساحة أخرى لقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم. صور أقمار صناعية ترصد، صور أقمار صناعية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان. فلسطين المحتلة رام الله، هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ سوريا، مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران، مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني، كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر، قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر، حزن قطري عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا، دير الزور، وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور. برلين وباريس، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع الخط الأصفر بغزة، مليون فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز، فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا استهدفت إيران دول الجوار؟ الرد الأفقي، لماذا استهدفت إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا، زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء وأربعة قتلى في هجمات روسية. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب، زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد، ثلاث مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي المسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني، وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الصهيوني آفي بلوت أمس أمرا يقضي بتحويل مستوطنة جافعات زئيف المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة تندرج ضمن السياسات الصهيونية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكيان الصهيوني، تمثل المعتقلات واحدة من ساحات حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، حيث يواجه الأسرى والمعتقلون التنكيل والاغتصاب وصولا إلى الإعدام الميداني دون تحرك دولي أو إقليمي يذكر. فعلى اتساع التراب الفلسطيني تتوزع سجون الاحتلال الصهيوني إلى 23 المعروفة من جلبوع شمالي إلى معتقل النقب جنوبا، وهو أحد أسوأ احتلال ويضم

كيلومترا من الساحل الإيراني قرب منطقة شابهار، بينما تفصل بينها وبين جورج إتش دبليو بوش مسافة تقدر بنحو 165 كيلومترا. فلسطين المحتلة رام الله. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئيسيا يحدد يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو البرلمان الذي تأسس بموجب اتفاقية أوسلو ولم يشهد تجديد أعضائه منذ 20 عاما. ويعيد قرار الرئيس الفلسطيني فتح ملف صناديق الاقتراع في الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ إخفاق محاولة مماثلة عام 2021 في وقت لا يزال فيه الانقسام الفلسطيني قائما بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية حماس، وتتواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى أمس عبد الحميد العواف رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة 206 أصوات، ونال المنافسان الآخران مؤيد القبلاوي 75 صوتا ومحمد رامز كورج 31 صوتا. والعواك كان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق فلسطين المحتلة غزة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أمس، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الصهيونية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة ومخيم البريج منذ فجر أمس. إيران. وصف محسن رضائي المستشار العسكري المرشد الإيراني الأعلى مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رضائي قوله إن هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية وستحميه الجمهورية الإسلامية، في إشارة إلى تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. الكيان الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس إن الجيش الصهيوني نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن القوات الصهيونية دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية. دولة قطر. أدانت دولة قطر أمس تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت وزارة الخارجية إيران مسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر. في مشهد يعكس عمق التلاحم والوفاء خيم الحزن على الشارع القطري، وتصدرت مشاعر الفقد والأسى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعت قطريون قائدا تاريخيا وأبا حنونا عقب إعلان الديوان الأميري وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر المواطنون والمسؤولون عن حزنهم العميق بكلمات مؤثرة، مستذكرين إرثا وطنيا ومسيرة حافلة بالإنجازات جعلت منه باني نهضة قطر الحديثة ومناصر قضايا الأمة. سوريا. دير الزور. أكد مراسل سوريا الآن وفاة طفلين وإنقاذ 15 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء غرق عبارة نهرية بعد منتصف ليلة أمس كانت تقل المدنيين بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وسط استنفار لفرق الإنقاذ التي تبحث عن مفقودين في مجرى النهر. وأضاف بأن العبارة تعرضت لعطل أدى لانجرافها مع تيار النهر قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الجديد، ما أسفر عن قلابها وسقوط من كانوا على متنها في المياه. برلين وباريس. تتطلع برلين وباريس إلى أداء دور بارز في إحلال السلام بين لبنان والكيان الصهيوني واستغلال علاقاتهما التاريخية الخاصة بالجانبين من أجل المضي قدما في المفاوضات الشائكة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي في القضايا الرئيسية التي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب الكيان الصهيوني

0: من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الكيان الصهيوني. على أطراف ما يسميه الكيان الصهيوني الخط الأصفر تعيش الفلسطينية الستينية أم إسماعيل في خيمة بحي الزيتون الذي سيطر الاحتلال على أجزاء واسعة منه وأجبر سكانه على العيش في مخيمات متاخمة لقواته. وحسب تقرير أعدته نور خالد للجزيرة، تواجه هذه العائلات نيران الاحتلال التي لا تتوقف ووضعا إنسانيا بلغ مبلغا لا يمكن تحمله من السوء. فالسيدة الفلسطينية تقول إنها تنام وتتركز على الخوف خشية أن يقتل الجنود القريبون أولادها بشظاياه التي تتساقط على الخيام ورصاصه الذي يصطدم بالركام الذي باتت تعتبره درعا من الموت. مضيق هرمز. لم يعد مضيق هرمز مجرد ساحة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بل تحول إلى اختبار لقدرة واشنطن على إدارة حرب طويلة الأمد دون استنزاف ترساناتها العسكرية، وإلى أزمة اقتصادية وملاحية تدفع أوروبا ثمنها عبر ارتفاع مخاطر الشحن والطاقة والتأمين. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية في المنطقة مع تكثيف القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لضرباتها الجوية التي طالت نحو 300 هدف خلال أيام وجيزة، مستهدفة تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية المرتبطة باستراتيجية مضيق هرمز. وفي هذا السياق يوضح الخبير العسكري العميد إلياس حنا خلفيات تجنب طهران ضرب القطاع البحرية الأمريكية مباشرة وتركيز استهدافاتها على جغرافية دول الجوار. تصريحات وزير الخارجية الروسي. أعادت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي اتهم فيها أوكرانيا بالعمل ضد حكومات أفريقية صديقة لموسكو تسليط الضوء على تنافس يتسع بين البلدين خارج ساحة الحرب المباشرة، لتبدو القارة الأفريقية إحدى ساحات النفوذ التي يسعى فيها الطرفان إلى تعزيز حضورهما السياسي والأمني. أوكرانيا. يتجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتغيير رئيسة الوزراء بعد سنة من تقلدها منصبها، في الوقت الذي أسفرت فيه الهجمات الروسية وسط البلاد وجنوبها عن مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من اجتماع لحلفاء كييف في فرنسا للضغط على روسيا لوقف حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. الولايات المتحدة الأمريكية. أعاد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الجدل حول حدود قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل كلفة التصعيد العسكري. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في الملاحة البحرية، يتجدد التساؤل عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تصبح عاملا مؤثرا في حسابات إدارة الرئيس دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. زيلينسكي يطالب. أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. مخاطر تهدد. تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال مرحلة جديدة الحساسية مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يحذر تقرير نشرته إيكونوميست البريطانية من أن تزامن 3 عوامل هي التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية وتعطل البنية التحتية قد يدفع الأسعار إلى موجة ارتفاع جديدة رغم انحسار جانب من مخاطر الحرب في الشرق الأوسط. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الشركات الأمريكية لخفض الأسعار في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في 3 سنوات وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. الكيان الصهيوني. قرار صهيوني يحول مستوطنة جافعات زائيف قرب القدس إلى مدينة. الكيان الصهيوني. سجون الكيان الصهيوني ساحة أخرى لقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم. صور أقمار صناعية ترصد. صور أقمار صناعية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان، فلسطين المحتلة رام الله. هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ سوريا، مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران، مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني، كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر، قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر، حزن قطر عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا، دير الزور، وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور. برلين وباريس، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع الخط الأصفر بغزة، 1,000,000 فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز، مضيق هرمز فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ الردع الأفقي، لماذا تستهدف إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا، زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء وأربعة قتلى في هجمات روسية. إعادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية نقطة الألم، هل تجبر أسعار البنزين ترامب على وقف التصعيد مع إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد، 3 مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي والمسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهج الشرعية ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الخامس بعد 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة المباركة هو موضوع يهم جميع المسلمين، بل يهم جميع بني آدم في هذا الزمان الذي نعيشه. عنوانه بلاء الغلاء. بلاء الغلاء. إخوتي في الله، قضى ربنا عز وجل بسنة الابتلاء على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وما دام الواحد منا في هذه الدنيا فلا تزال أسهم البلاء تناوشه. يبتلى بالنعمة مرة، ويبتلى بالنقمة مرة، يبتلى بالعطاء مرة، ويبتلى بالسلب مرة، يبتلى بالرخاء مرة، ويبتلى بالقحط والسنين وضيق ذات اليد مرة، لكن ما من مصيبة إلا ولها من عند الله كاشفة. وعلى الواحد فينا ومنا إذا نزل به بلاء أن يصبر ولا يضجر ولا يقنط، فما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. وعليه أن يتسلى بمصاب الصالحين الذين سبقوه. ابتلي آدم عليه السلام بشجرة المحنة، وابتلي نوح عليه السلام بزوجه وولده وقومه، وابتلي إبراهيم عليه السلام بنيران النمرود، وابتلي إسماعيل عليه السلام بسكين الذبح، وابتلي موسى عليه السلام بقارون وهامان وفرعون، وابتلي عيسى عليه السلام ببني إسرائيل، وابتلي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببلايا كثيرة كثيرة، فأنزل ربنا عليه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن جملة هذه الابتلاءات ابتلاء الفقر، ابتلاء الجوع. قال الله تعالى: ولنبلونكم. لاحظ الكلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نقص في المال يعني فقر، نقص في الثمرات يعني قحط وجدب وغلاء. إذن الغلاء ابتلاء، لكنه ابتلاء على من؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. العالم الآن لا يعرف طعم الأمن الحقيقي، ولا يعرف ذوق الطمأنينة الحقيقية الصادقة. إذا وضع الواحد فينا يده على خارطة العالم يجد في كل مكان أو في أغلب البلدان حرائق للحروب، حيث الدماء والأشلاء في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في لبنان، في الصومال، دماء وأشلاء. العالم لا يعرف طعم الأمن الحقيقي، ولن يعرف العالم طعم الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة
إلا إذا رضي بالله ربا، هو رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الموحدون وصفهم ربنا بقوله أولئك لهم الأمن، فأولئك لهم الأمن. اللهم اجعلنا من أهل الحنيفية السمحة الصادقة الثابتة، ثبتنا عليها، واجعلنا من أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. العالم يعيش في قلق، في رعب، في خوف، بل ويستعد لمجاعة عظيمة. رئيس هيئة الأمم المتحدة في تقارير دولية رسمية يقول إن العالم إن لم يصلح من أحواله سيتعرض في بضع سنوات قليلة جدا إلى مجاعة عظيمة تأتي بالموت والدمار. يقول لك 60% 60% من سكان الكرة الأرضية مهددون بمجاعة سوف تذيب اللحم وتدق العظم إن لم يتغمدنا ربنا برحمته. والسؤال، وما هي أسباب هذه المجاعة؟ ما هو سبب الغلاء؟ ما هو سبب الفقر؟ ما هو سبب النقص في الثمرات وفي المحاصيل التي هي صلب غذاء العالمين من البشر؟ نسمع ونقرأ تقارير كلها يتكلم عن الأمور المادية، يقول لك هذه المجاعة العالمية سببها أن أستراليا تعرضت لجفاف عظيم أتى على 70% من محاصيلها الزراعية كالقمح والذرة وكذا وكذا. إيه كمان؟ يقول لك هناك طفرة اقتصادية في الهند والصين في نمو اقتصادي جعلهم يتجهون ناحية الاستهلاك، فأثر هذا على حال الناس على مستوى العالم. بعدما الهندي والصيني كان بيأكل أكلة واحدة أو اثنين ويربط على بطنه 1000 حزام بقى فرخاء، فبقى يأكل ويتمتع باستهلاكي، فأثر على بقية سكان الأرض. والصين والهند عددهم قريب بل أكثر من ثلث العالم. إيه كمان؟ قالوا السبب الثالث استخراج الدول الكبيرة الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية. أمريكا وأوروبا صارت تستخرج نوع من أنواع الوقود من المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح والشعير، وهذا منطق الأنانية. وأمريكا التي كانت تلقي بالقمح في البحر لتحافظ على قيمته الشرائية لتستعبد به الدول والشعوب لن تكترث بمن يموت من الجوع، فليموت، المهم أن نجد وقود ولا تستغلون دول النفط التي ترفع في سعر الوقود بين الحين والحين. السبب الرابع أنا أضيفه من عندي وهو من الأسباب المادية، ألا وهو فرقة المسلمين، شرذمة العرب. هل نحن كمسلمين فقراء ومساكين ومعدمين؟ من قال هذا؟ نملك الذهب الأسود، نملك الأرض الخصبة، نملك موارد المياه، نملك الثروة البشرية، نملك الموقع الممتاز، ومع ذلك ترانا حفاة يموتون على أرض من ذهب. أوليس في هذا العجب العجاب العجيب؟ ولما الاقتصاد بيقول لك أخصب أرض في دول العرب هي أرض السودان. من الممكن أن تتحول أرض السودان إلى سلة غذاء لكل العالم الإسلامي فضلا عن العرب. فلماذا لا نتعاون؟ مال الخليج مع خصوبة أرض السودان ومصادر المياه مع الأيدي العاملة المدربة المصرية. طب ليه؟ لا تقل لماذا، ولكن قل أين الإرادة؟ أين الإرادة؟ أين تحقيق قول الله فينا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أين أخوة الإسلام؟ أين قرابة الإيمان؟ أسئلة كثيرة محيرة وموجعة للقلوب. طيب، ومن الناحية الشرعية
ما هي أسباب نقص الثمرات، الغلاء، الفقر؟ قد يكون ابتلاء، ابتلاء للصالحين. وكما مرت بنا آية البقرة، الله قال أنه سيبتلي بني آدم بالجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ابتلاء للصالحين. وقد ابتلى ربنا جل جلاله المسلمين ومعهم رسوله محمد بالجوع، عندما اجتمع المشركون في خيف بني كنانة واجتمعوا على المعاهدة الظالمة التي علقوها في جوف الكعبة، وفيها لا تناكحوا المسلمين، لا تبايعوا المسلمين، لا تجالسوا المسلمين، لا تخالطوا المسلمين، لا تدخلوا بيوتهم، لا تكلموهم، لا تسلموا عليهم حتى يسلمون محمدا، فأبوا أشد الإباء، فحوصروا في الشعب لمدة 3 سنين، حتى أن المار من خارج الشعب كان يسمع أصوات صراخ النساء والأطفال من الجوع، حتى ربط الصحابة الحجارة على بطونهم، حتى ربط النبي الحجر على بطنه من الجوع وهو في حصار مرير في شعب أبي طالب. ابتلاء، ابتلاء، مع الصبر ترفع به الدرجة، تحط به السيئة، تكفر به السيئات، تغفر به بها الذنوب، تمحى به الخطايا. كذا ابتلي المسلمون بالجوع في الأحزاب، عندما حاصرهم المشركون بجيش عدده 10,000 مقاتل، يعني عدد الجيش المحاصر أكثر من عدد كل سكان المدينة بما فيهم النساء والأطفال والشباب والشيوخ. استمع النبي إلى مشورة سلمان فتخندق وطال الحصار. اسمع إلى قول أنس لتعرف مدى الجوع الذي ذاقه الصحابة كابتلاء في غزوة الأحزاب. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء الكث من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة، يعني بسمنة ريحتها منتنة، الريحة منتنة، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، يقطع لقمة ويأكلها، ريحة كريهة بشعة، يأكل كأنه يأكل لحم منتن، لكنه الجوع، لكنه الجوع. وصبروا صبر الرجال حتى فرج الله عنهم هذه الغمة وأزاح هذا الكرب. سعد بن أبي وقاص يحكي أنه في ليلة من الليالي وهو في الخندق أراد أن يتبول، فتنحى جانبا في زاوية من الخندق وتبول، فاصطدم بوله بشيء صلب في الأرض، فنزل يتحسسه، تحسس هذا الشيء الصلب، وإذ به يجده قطعة من جلد من ظهر بعير، جمل مذبوح ومسلوخ، حتة من جلده بقالها ما عرفش كم شهر، كأنها حتة حديد مرمية في الخندق. فنظر إليها، فلما رآها قطعة من جلد جمل قام وغسلها، وقد بال عليها، قام وغسلها، ثم دقها بين حجرين، ثم سفها. شفت الشدة؟ حتى جاء الفرج، أسلم نعيم وخذل عن المسلمين، وبعث ربنا الريح فخلعت قلوب الكافرين، وجاء الفرج. ابتلاء، يا من المجاعة دي، الغلاء قد يكون ابتلاء للصالحين. سنة 17 هجرية و18 هجرية وقعت أزمة اقتصادية قاتلة مدمرة على الدولة الإسلامية، عام الرمادة آخر سنة 17 هجرية، وكم شهر من سنة 18 هجرية؟ 9 أشهر. جوع شديد، قحط، قحط سماه الناس بعام الرمادة. خرج الناس من البلاد إلى المدينة حتى اجتمع في المدينة 60,000،
كله خرج يلوذ بالمدينة يذهب إلى عمر، وسموه عام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد في وجوه الناس من الأرض، أو سموه بعام الرمادة لأن الأرض من قلة المطر صارت سوداء كأنها محترقة رماد، أو سموه بعام الرمادة لأن الناس اسودت وجوههم ونحلوا كأنهم رماد من شدة الجوع، لدرجة أن سيدنا عمر نحل بقى نحيف جدا جلد على عظم، حتى قال مولاه أسلم: إن لم تنزاح هذه الغمة أرى أن عمر سيموت فيها، فاللهم ارضى عن عمر. فزع فزعا شديدا واستغاث بالملك، وكان يدعو ويقول وهو يبكي: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي عمر، اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي عمر. ولكن ماذا فعل عمر؟ حث الناس على التوبة، الاستغفار، الصلاة، الدعاء، صدق اللجأ إلى الله. قال ابن سعد في الطبقات: خطب عمر في الناس في زمن الرمادة فقال: يا أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم أو ابتليتم بي، فما أدري السخطى علي دونكم، ربنا عامل فيكم كده بذنوبي أنا، أم السخطى علي بسببكم، أو قد عمتني وعمتكم، يعني ربنا عمل فينا كده بذنوبي وذنوبكم، فهلموا ندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا ما نزل بنا من البلاء. ثم رفع يديه: اللهم لا تهلكنا بالسنين، يا رب ما تهلكناش بالجوع، اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا هذا البلاء. ويقول: استغفر الله، في ذهابه وإيابه كلما قابل أحدا: أيها الناس استغفروا الله، استغفروا الله. وماذا صنع أيضا؟ طلب الغيث من الله، خرج مرة يستسقي، خرج مرة يصلي الاستسقاء، فأوجز في الدعاء والصلاة، قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحيي العباد والبلاد. وخرج مرة يستسقي فما زاد عن الاستغفار، قالوا: نراك ما صليت، قال: لكني طلبت المطر بمحاديج السماء بالاستغفار، ألم تقرأوا؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وخرج ثالثة يستسقي بالعباس، بعم نبينا، يقول عمر: اللهم كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فوقف العباس داعيا فقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيادينا بالذنوب، وهذه نواصينا بالتوبة، فاسقنا يا رب. فأنزلت السماء مطرا كالجبال. وماذا فعل أيضا؟ كتب إلى عماله، إلى ولاته، كتب إلى عمرو بن العاص والي مصر: يا عمرو، يا غوثاه، يا غوثاه، أنت ومن معك ومن قبلك وما أنت فيه ونحن وما نحن فيه. فبعث عمرو له بألف بعير تحمل الدقيق، وبعث له بعشرين سفينة تحمل الزيت، وبعث له بخمسة آلاف كساء. هذا الشعب بلا عصبية شعب جواد كريم، وكذا بعث له سعد من أهل العراق، وكذا بعث له والي الشام معاوية من أهل الشام، تعاون
الإيثار، الجود، الكرم، التكافل، كانش فيه أنانية وحب ذات. واحد يبحث عن مهضم للتخمة وآخر بجواره في الصف يصلي يشكو من الأنيميا وفقر الدم. من أخوة الدين يا عباد الله؟ ألا تخافوا من قول ربنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ تقول ربنا إيه لما يسألك في الآخرة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هتقول له إيه؟ بعثوا، كل جاد بما يملك. أما عمر في نفسه فحاله عجيب، تخيلوا، حرم على نفسه أكل السم واللحم حتى تنكشف الغمة، وكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من الجوع، فكان يمسح على بطنه ويقول: قرقر أو لا تقرقر، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. نظرت حفصة مرة في وجه عمر فوجدته قد غارت عيناه، بقى جلد على عظم، هيموت. قالت: يا أبي، طعامك عندنا غدا. والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكرها الكندهلوي في حياة الصحابة. فلما ذهب عمر إلى حفصة وضعت بين يديه قصعة واحدة، طبق واحد. قال: ما هذا يا حفصة؟ اسمعوا يا ناس، العجب، العجب، اللهم ارضى عن عمر. ما هذا يا حفصة؟ قالت: مرق بارد هشمت عليه رغيفا من الخبز ووضعت في أعلاه بعض الملح والزيت بس. يعني ما فيش لحمة؟ لا، ما فيش أرديح، شويه مرقه بارده، رغيف عيش كسرته عليها، وعشان اظبط الشغل يعني شويه زيت وشويه ملح فوق الوش كده. قال: مرق وزيت، ادمان في طعام واحد، والناس يموتون من الجوع. ما هو الزيت ادام والمرق ادام، يعني دسم. ادمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع، والله لا اكل منه حتى يشبع دياع المسلمين، اللهم ارضى عن عمر. انزاحت الغم وحلت البركة. سنة 462 هجرية، قال ابن كثير: في البداية والنهاية وفيها وقع غلاء شديد بأرض مصر، فأكلوا الجيف والميتات والكلاب، وكان الكلب يباع بخمسة دنانير، بخمسة جنيه ذهب عشان يأكلوه، وكان الواحد منهم إذا مات له ميت بالنهار لا يدفنه بالنهار، يخاف أن ينبش قبره ويؤكل لحمه. أعوذ بالله، محن شديدة وابتلاءات. انزاحت بالتوبة، بالاستغفار، بالتكافل، بالتعاون، بالاقتصاد في المعايش. يبقى من أسباب هذه المجاعات وهذا الفقر وهذا الغلاء رقم واحد قد يكون ابتلاء للصالحين. السبب الثاني فيه تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. ربنا قال في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، يعني لعلهم ينيبون. في ناس ظلمة هي في النعمة، ما تعرفش ربنا، كبرت بالنعمة، تحارب بالذنوب، فيسلبهم ربنا شيئا من النعمة لعلهم يفيقوا، لعلهم يتوبوا. السبب الثالث قد يكون هذا الغلاء والبلاء عقوبة وفقط على الكافرين والمجرمين والظالمين والصادين عن سبيل رب العالمين، عقوبة بس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد، انتشر، كثر الربا، الخمر، الزنا، الاختلاط، العري، ظهر. أو ظهر الفساد بمعنى كثرت البلايا، السيول، البراكين، الزلازل، الضنك، الغلاء، نقص الثمرات، تفشي الأمراض، بذنوبنا يا عباد الله. وإلا فقد روى أبو يعلى بإسناد جيد وأخرجه الحاكم وصححه
فوافقه الذهبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أعوذ بالله من الخزلان بذنوبنا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش كفاية تبقى صالح بس، لازم تبقى صالح ومصلح. السبب الرابع لزوال النعم كفران النعم، الانشغال بالنعمة عن المنعم، مبارزة رب النعمة بالنعمة، نسب الفضل في النعمة لأنفسنا لا لله عز وجل. وإلا فربنا جل جلاله وضع سننا في هذه الدنيا، ألا ومنها أن الطاعة والشكر سبب في دوام النعمة وازديادها، والمعصية والكفر سبب في حلول النقمة وزوال النعمة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طب ما شكرناش وربنا مدينا نعم وانشغلنا بالباطل وجعلنا القرآن من وراء ظهورنا وصار إيماننا انتقائي على مزاجنا، حل البوار، ضاعت النعم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا غيرنا كثير، غيرنا كثيرا، فرطنا كثيرا، ضيعنا كثيرا، فنزل علينا هذا البلاء. ورحم الله أبا الحسن عندما قال: إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز عندما قال: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. واسمع إلى هذه الآية اللي أنا بعتقد إنها بتصف حال الأمة الإسلامية الآن. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمة الإسلامية غيرها يزرع وهي تأكل، غيرها ينسج وهي تلبس، غيرها يخترع وهي تترفه، بحيث لو ادينا كل حاجة احنا بننتفع بها لأهلها ربما نقف بالكاد بخرقة يدوب تستر السوء. الجهاز بقى طال ساعة سوسن. الجلابية دي صيني، تخيل جلابية صيني وسبحة صيني وسجادة صيني وطاية صيني والشماغ بقى صيني، يعني الشيخ بقى الشيخ هونج كونج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمال احنا بنعمل ايه؟ مرة أحد مشايخي قال: رأيت عنوانا على صدر مجلة مكتوب فيه: مصر تصدر إلى الصين. فرحت قوي واشتريت المجلة، قرأت الخبر وإذا فيه: مصر تصدر قلال الفخار إلى الصين. بنصدر قلال، حاجة ما شاء الله، يعني مصر تصدر القلال إلى الفخار، القلال الفخارية إلى الصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ضيع النعمة إيه؟ كفران النعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وليكم عبرة قرآنية لأمة تكبرت وكفرت بالنعمة فأزاحها الله من وجهها. هل سمعتم يا عباد الله عن قصة سبأ؟ اسمع، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الله أكبر، سبأ في اليمن مملكة عظيمة، بلقيس ملكة سبأ عندما جاءتها رسالة سليمان وجمعت القادة ماذا قالوا؟ قالوا:
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني قوة عسكرية هو نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قوة عسكرية، قوة عمرانية، قوة زراعية، قوة اقتصادية. سبب كانت تقع من وراء جبلين، ماؤهم كان بين الجبلين، تأتي السيول فتملأ ما بين الجبلين بالماء، فعمد ملوكهم الأقادم كما قال ابن كثير في تفسيره فصنعوا سدا عظيما سموه بسد مأرب، فامتلأ ما بين الجبلين بالماء ووصل الماء إلى حواف الجبال، فغرسوا كل أنواع الأشجار كلها نبت كلها أثمر، لدرجة أن قتادة يقول كما ذكر ابن كثير في تفسيره كانت المرأة تمشي بين الأشجار والظلال، سبأ دي كلها بساتين شجر موز ومانجو وكذا، كلها المرأة كانت تمشي بين الأشجار تحمل المكتل السبت على رأسها، فلا تجتاز ناحية إلى ناحية، ما تعدش من هنا إلى هناك إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع مختلفة من الثمار من دون قطاف، وذلك لكثرة الثمار ولاستوائها ونضوجها. هي تشيل السبت وتمشي كده، تعدي الناحية الثانية تلقى في مانجا وموز وكمثرى و و و النعيم، بلدة طيبة ورب غفور. قال غير قتادة ولم يكن في سبأ ذباب ولا بعوض ولا براغيث ولا قمل ولا أي شيء من الهوام لاعتدال جوها وللطف الله بهم، لكنهم عايشين في الجنة. طب إيه المطلوب يا رب؟ أبدا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا وش كفار نعمة، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إيه اللي حصل؟ أعرضوا وانشغلوا بالنعمة عن المنعم، فأرسل ربنا عليهم سيل العرم، راح بطربق لهم السد وغرقهم، وأصبحت سبأ منطقة قارية صحراوية قاحلة، فيها شجرة سدر هناك وشجرة أث هنالك وشجرة خمر هنا، شجر قليل لا يسمن ولا يغني من جوع. ليه؟ فأعرضوا، جحدوا النعمة. فيا عباد الله، من أعظم أسباب زوال النعمة كفران النعمة، البطر، الكبر، الانشغال بالنعمة عن المنعم. طيب وما هو العلاج؟ علاج هذا البلاء واحد، العودة الصادقة لدين رب العالمين. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مش الغلاء ده شقاء؟ مش الفقر شقاء؟ مش الضنك شقاء؟ كيف نرفع هذا الضنك؟ فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب واللي يعرض يا رب هتعمل فيه إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثانيا من العلاج التوبة، الاستغفار. التوبة واجبة على كل المسلمين، حتى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الاستغفار من أعظم أسباب جلب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثلاثة، الدعاء. الدعاء، مش النبي كان بيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى؟ مش كان بيقول وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال؟ دعاء ده من ضمن حكم ربنا في البلاء أن يستخرج به الدعاء. قال جل جلاله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء
ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون. يبقى الدعاء، الدعاء رابعا على العلماء أن يحيوا أخوة الإسلام المخضرة في قلوب المسلمين. عايزين نحيي في قلوب الناس معاني الجود، الكرم، البر، التكافل، التعاون، الإحسان. نخطب عن الصدقة، نخطب جمعة عن فضل إخراج الزكاة، نعلم الناس كده، نعمل خطبة جمعة عن البخل حتى نستخرج الناس من ظلمات البخل إلى نور الجود والكرم والإحسان والإيثار. وهذا من دور العلماء. أين مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم

إلى الغني. والله ما ضاع الفقير إلا عندما بخل الغني بالزكاة، وإلا ففي عهد عمر بن عبد العزيز جمعت زكاة أموال المسلمين، فلم يجدوا فقيرا ولا مسكينا واحدا يستأهل الزكاة. قضت الزكاة على مشكلة الفقر. هذا دور العلماء، يعلموا الناس السنة، لأن البدعة بتجيب ضنك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعلم الناس السنة. كذا أخذ الدين بشمولية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون في الآية الأخرى ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبعدين شكر النعمة، شكر النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شكر النعمة، احمد ربنا يا أخي، أنت في خير وفي بركة وفي نعمة، ساكن في شقة أوضتين، غيرك ساكن في شقة أوضة، ساكن في شقة من أوضة واحدة غرفة واحدة، غيرك نايم على الرصيف، عايش بتاكل لحمة كل شهر مرة، غيرك ما بيشوفهاش غير في المناسبات. احمد الله يا عبد الله، لما ربنا يكرمك ويرزقك ما تقولش بعرقي بتعبي بعبقريتي، خليك مؤدب، قل وما توفيقي إلا بالله. ما تبقاش زي قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ثم الاجتهاد في الطاعة. اسمعوا إلى سورة، إلى هذه الصورة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا بيمتن على أهل مكة بأنه أكلهم بعد ما كانوا جعانين، وأمنهم بعدما كانوا خائفين، يقول لهم اعبدوني عشان تدوم النعمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم علينا أن نقتصد في المعاي ونبتعد عن الإسراف والتبذير. احنا في رمضان بنلقي بأطعمة في المزابل تكفي مئات الأسر وألوف الأسر. إخواننا من العرب في الخليج عند العزايم تنصب موائد، توضع بين يدي كل أربعة أحيانا خروف يؤكل منه ما يؤكل والباقي يلقى في المزبلة. الناس اللي بتوع الفنادق يقعد في الفندق ومعاه وديك رومي ينزل يأكل قطعة والباقي لازم العامل في الفندق يرميه في الزبالة. لازم لا يخون، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. مش عايزين نبقى من المبذرين الذين ينفقون المال في الحرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم على ولاة الأمر، على المسؤولين أن يختاروا من يدير الأزمة. عند الأزمات على المسؤولين أن يختاروا الأكفاء العلماء الأمناء لإدارة الأزمات. ابنة شيخ مدين قالت لوالدها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يوسف عليه السلام عندما وقعت المجاعة في مصر، مؤهلات اللي قدمها للملك كانت إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. ليه معاك دكتوراه؟ لا لا، إني حفيظ أمين عليم. إني حفيظ يعني أمين، مفيش فساد، لن أقبل رشوة، إني حفيظ عليم كفء. فعلى ولاة الأمر أن يختاروا في الأزمات أهل الكفاءة، أهل العلم، أهل الأمانة. أي نعم. ثم عليهم كذلك أن يضربوا بيد من حديد على من يمتصون دماء الناس ويستغلون حاجات الناس ويحتكرون

0: الطعام والأشياء التي لا يستغني عنها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. ثم على الجميع، على الجميع أن يأخذ بالأسباب المادية والشرعية لكسب الرزق. فعايزين تنبلة، أنت تعاني من الغلاء، اعمل، اكدح، انصب، اشتغل شغلة تانية، خذ بالأسباب، توكل على الله. هذه أسباب مادية، ومن الأسباب الشرعية التوبة، الاستغفار، تقوى الله. كل كلمة عليها آية أو حديث أدلة، لكن ضاق الوقت. أسباب مادية وأسباب شرعية، توكلوا على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. قال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال في شأن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فعلينا أن نكدح وننصب ونتعب، إذ أن الأمم الضعيفة لا يحترمها أحد، والأمم المتسولة تطأها النعال. فخذوا بالأسباب يا عباد الله، بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية. والله أسأل أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والداء، وأن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سخاء. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى الخير. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعتذر لإخواني المشاهدين عن عدم قبول الاتصالات لطول الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير.

0: نزهات في رياض الصالحين باب المراقبة.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب. وهذه حقيقة، إن أكبر بوابة مفتوحة على القلب هي بوابة العين، البصر. فمن حمى هذه البوابة فقد حمى أعظم جوهرة يملكها في الوجود، التي هي محل نظر الرب، ألا وهي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يا أخوة يا أخوات، ما من أحد جرب غض البصر واستمر إلا وجد العجب، ومن وجد العجب لا يعود. روي أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته: يا رب، عجبت ممن يجدك ثم يرجع عنك. فقال الله: يا موسى، إن من وجدني لا يرجع عني، وما رجع من رجع إلا عن الطريق. يعني الذين انتكسوا عن طريق الاستقامة لم يصلوا أصلا إلى الله، إنما رجعوا وهم لا يزالون في منتصف الطريق، استعجلوا ولم يصبروا. أما الواصل الحقيقي للحب الإلهي والولاية فهذا مستحيل أن يعود إلا أن يشاء الله. من وصل إلى النور الأعظم مستحيل أن يعود إلى الظلمات. ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصيا في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله. ثم إذا استمريت بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء، وهي لذة عالية سماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى. وكما قيل: من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته. فإذا استمر فتحت له عين البصيرة، وهي عين القلب، فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه. ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء. فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة، مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي. وهذه من أعظم المكافآت التي يكافئ الله بها عبده المؤمن، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما هو الدليل على كلامي هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، كما في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. قال أحد الصالحين: كلما غض المسلم بصره عن الحرام ازداد الإيمان في قلبه، واتسع النور في فؤاده، فينتشر النور إلى جوارحه، فتبكي العين من الخشية، ويسكن الجسد من الهيبة، فعند ذلك يتطلع إلى المزيد من الغض، فيغض قلبه عن كل ما سوى الله، فلا يرى بعينه إلا فعل الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، وعند ذلك يتذوق قلبه حلاوة قرب الله منه، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تواترت الأقوال والتجارب أن غض البصر يولد النور في القلب. ففي سورة النور بعد أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر أتت مباشرة بعدها: الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله عن غض البصر أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا
ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. ما هو فضل غض البصر في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر منها: وغضوا أبصاركم. فغض البصر يعتبر من أهم أسباب دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله. من الفوائد الجميلة جدا التي استوقفتني، قال بعض العلماء: لما كان المؤمن الطيب غاضا لبصره قاصر الطرف عن الحرام في الدنيا، كان هذا العبد الطاهر أهلا لمن هي مثله في هذه الصفة في الجنة، الحور العين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقاصرات الطرف. فلما قصر طرفه عن الحرام كان أهلا لهذه الحورية التي قصر طرفها عن جميع الرجال إلا زوجها المؤمن في الجنة، الحورية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالجزاء من جنس العمل، والطيور على أشكالها تقع، فالطيبون للطيبات. هل هناك فعلا شباب لا ينظرون إلى الحرام أبدا؟ من الأخطاء الفادحة أن ترى الناس بعين طبعك أنت. مثلا حاولت مرة أو مرتين ولم تستطع ترك النظر إلى الحرام، فتعتقد أن الناس كلهم لا يستطيعون. الحقيقة يا إخوة يا أخوات التي ليس عليها غبار، أن هناك شباب تابوا توبة نصوحة واستمروا إلى أن وصلوا إلى الحب الإلهي، فحماهم أن يتدنسوا ولو بنظرة واحدة حرام. تمر عليهم السنين ولم يقعوا بنظرة واحدة حرام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اصطفاه الله لقربه طهره ونقاه لحضرة قدسه. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فمن تولى الله بصره لا يقع في الحرام. نسأل الله العظيم من فضله ومنه وكرمه. علاج النظر للحرام. العلاج باختصار: اصرف نظرك. لم يطلب منك حمل شيء ثقيل يكسر ظهرك أو يشقي جسدك، المطلوب شيء بسيط جدا جدا، هي طرفة العين فقط. اطرف عينك عن الحرام، وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتيت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه النصيحة سينصحك بهذا الكلام. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. باختصار: اصرف بصرك وارتاح. وهذه نصيحة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح علي بن أبي طالب، يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالعلاج الأول والأساسي والأهم، وهي وصية الله لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني أخواتي، غض البصر لا يعني أن أمشي وأنا مغمض عيني فأصطدم بالحائط، لا، غض البصر يعني عدم التركيز بالنظر إلى امرأة ملفتة جاذبة. والكلام كذلك موجه للنساء: عدم التركيز بالنظر إلى شاب ملفت جاذب.
غض البصر لا يعني التزمت والتشدد والانعزال عن العالم والمجتمع، والدليل أن الرسل كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المؤمن إنسان طبيعي لكنه محترم راقي، يستمتع بالحياة من غير تقليب البصر بالرائح والغاد. وفي الختام أقول: إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك، تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته، سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض، لذة لا تصفها ألسنة الخلق. إنها لذة الحب الإلهي، إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكما قيل: كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ويصير من أسعد الناس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم طهر أعيننا، اللهم نقي أبصارنا، اللهم افتح عين بصيرتنا، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، واجعلنا أهلا أصفياء أنقياء طاهرين لقربك العظيم. تقدست أسماؤك جل جلالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

والاسم اليوم هو الجامع، فقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. أما معنى هذا الاسم في اللغة، فالجمع هو الضم، جمعت يدي أي ضمنتهما. تجميع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض هو الجمع، ويوم الجمع هو يوم القيامة، كل الخلائق يجمعها الله عز وجل للحساب، فيوم الجمع هو يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يجمع الأولين والآخرين، ويجمع الإنس والجن، ويجمع أهل السماء وأهل الأرض. ويوم الجمع أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع العبد وعمله، قد تلتقي لإنسان في مكان ما يقول لك أنا اسمي فلان، أحمل الشهادة الفلانية، لي مؤلف الفلاني، فلو طلبت إدبارته في دائرته لوجدت هناك عقوبات وأعمالا لا ترضي، فأنت لم تكتشف حقيقته. أما إذا جمع مع أعماله كان التقييم صحيحا. فيوم الجمع يوم القيامة يجمع الله بين الأولين والآخرين، بين الإنس والجن، بين أهل السماء وأهل الأرض، يجمع بين العبد وعمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان أحيانا يفتضح في مكان فينتقل إلى بلدة أخرى، في هذه البلدة لا أحد يعرفه، أما إذا انتقلت المعلومات عنه إلى تلك البلدة فقد جمع مع عمله. شيء مخيف أن يجمع الإنسان مع عمله، أن يكون عمله كله مسطورا في كتاب، وأن هذا الكتاب يرافقه في أي مكان انتقل إليه. وسمي يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الظالم والمظلوم، بين القوي والضعيف، بين المعطي والآخر، بين المتكبر والمتواضع، بين القوي الظالم والمستضعف المظلوم، يجمع بينهم ليقتص الله للضعيف من القوي، للمظلوم من الظالم، للمستضعف من المستكبر. ويجمع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بين كل نبي وأمته، كل نبي يأتي مع أمته ليكون شهيدا عليه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يوم القيامة، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ويجمع الله عز وجل في هذا اليوم بين ثواب أهل طاعته وعقاب أهل معصيته. فلما سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الجمع، أي جمع كل هذه الخلائق من أولها إلى آخرها، جمع الإنس والجن، جمع أهل السماء وأهل الأرض، جمع كل عبد مع عمله، جمع بين الظالم والمظلوم، والمستكبر والمستضعف، والقوي والضعيف، وجمع كل نبي مع أمته، وجمع بين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، ذلك يوم الجمع. فمن هذا الاسم يشتق اسم الجامع. من الذي جمع هؤلاء؟ يعني أحيانا تقف عقبة في سبيل إحقاق الحق،

أن الطرف الآخر لم يبلغ، ليس له عنوان معروف، فماذا يفعل المظلوم؟ أقام دعوة. أما كيف نأتي بهذا الطرف الآخر؟ ما العنوان؟ وإبلاغه مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يجمع القوي مع الضعيف، والظالم مع المظلوم، والمستكبر مع المستضعف. هذا معنى، لأن يوم القيامة هو يوم الجمع، فالله سبحانه وتعالى جامع، أي يجمع كل هذه الخلائق ليحاسبها. والله سبحانه وتعالى جامع بمعنى آخر، هو جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات كلها ذاتا وصفات وأفعالا، ذاتا وصفات وأفعالا. وكما تعلمون أيها الإخوة أن كل إنسان يتفوق في جانب من جوانب الكمال، أما أن يجمع الكمالات كلها هذا مستحيل، أما أن يجمع الاختصاصات كلها أشد استحالة، أما أن يجمع الحرف كلها مستحيل، أما أن يجمع الخبرات كلها مستحيل. بحق الإنسان له حرفة واحدة واختصاص واحد وتفوق واحد واهتمام واحد ونشاط واحد، أما أن يجمع كل الكمالات، يجمع كل الاختصاصات، يعني لما الإنسان يتقن عملين يدهشنا، اختصاص علمي وحرفة يدوية، تجارة وتدريس مثلا، يدهشنا أن يجمع الإنسان بين شيئين. لكن الله سبحانه وتعالى جل في علاه جمع الكمالات كلها، جمع أسماؤه كلها حسنى، فالإنسان لا يستطيع إلا أن يتفوق في جانب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات البشرية كلها، البشرية، كل صحابي من صحابته، هذا تفوق في شجاعته، وهذا في حلمه، وهذا في جوده، وهذا في عفوه، وهذا في عبادته، وهذا في قيادته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلا في كل الاختصاصات، لذلك وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، في أعلى درجات الحلم، في أعلى درجات الرحمة، ما رؤي مادا رجليه قط ولا بين أصحابه، في أعلى درجات الوقار، في أعلى درجات الهيبة، في أعلى درجات العلم. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم، أن دانت لك العلماء. فالنبي جمع الكمالات، لكنه جمع الكمالات البشرية، الله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الجامع وقفة متأنية، يقول هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات. يعني مثلا في التعبير في حياتنا الواقعية، إنسان يجمع 100,000 مستحيل، يجمع 5,000، 3,000، يعني جمع الناس يحتاج إلى طاقات كبيرة جدا، يحتاج إلى ملكات قيادية، يحتاج إلى تفوق مذهل من أجل أن تجمع الناس إليك.
فالإمام الغزالي يقول الجامع في حق الله تعالى هو الذي جمع بين المتماثلات وبين المتباينات وبين المتضادات. كم إنسان في الأرض؟ 5,000,000,000، كلهم من بنية واحدة. الدليل أن الدواء الذي يصنع في كندا يستعمل في أستراليا، وأن المسكن الذي صنع في فرنسا يؤثر في اليابان، وأن الدواء المضاد للالتهاب إذا صنع في اليابان يؤثر في البرازيل. معنى بنية الخلق واحدة، جمع بين المتماثلات. إلا أنه من وسعة الله عز وجل أن كل إنسان نسيج وحده، فالإنسان لكرامته على الله عز وجل جعله فردا، فهو فرد في شكله، فرد في قوامه، فرد في ملامحه، فرد في لونه، فرد في قدحية عينه، فرد في تركيب دمه، فرد في بصمته، فرد في رائحة جلده، فرد في نبرة صوته، فرد. فالله عز وجل جامع وواسع، جمع المتماثلات، وواسع جعل كل إنسان نسيج وحده، وله طابع خاص لا يشركه فيها أحد. أما المتباينات، جمع بين السماء والأرض والطول والعرض، وجمع الماء البحر واليابسة. عند الساحل هذا هو البحر وهذه هي اليابسة، يجمع بين المتباينات ماء ويابسة، بحر ونهر، جبل وسهل، سهل وبور، ساحل وداخل. وقالوا الأشكال متباينة، الطعوم متباينة، الألوان متباينة، كم لون فيه؟ انظر إلى باقة من الورد، كم لون؟ قرأت قبل أيام أن في البحر وحده 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000 نوع من السمك، نوع مليون سمكة، 1,000,000 نوع من السمك، يعني 1,000,000 نوع في البحر. هذا جمع بين المتباينات، سمكة شفافة صغيرة تزيينية، سمكة سوداء، سمكة عملاقة طولها 30 متر، وزنها 150 طن، الحوت الأزرق في المحيط الجنوبي، الحوت الأزرق وزنه 130 طن، يستخرج منه 90 برميل زيت، 50 طن دهن، 50 طن لحم، 90 برميل زيت، لسانه 450 كيلو مثلا، يعني أشياء مذهلة. دماغه إذا أرضع أنثاه أرضع وليده 300 كيلوغرام الرضعة الواحدة، إذا أراد أن يأكل 4 طن وجبة معتدلة، يعني تعمل تقنين 4 طن. بالحوت في بحر وفي سمكة طولة سنتي سوداء، سمكة تزيينية، في سمكة كأنها باقة ورد، هناك سمك يمشي على أرض في قاع المحيطات، هناك سمك يدافع عن نفسه بشرارة كهربائية 6,000 فولت صاعقة، هناك سمك يهرب من عدوه عن طريق سحابة سوداء كأنه حبر، هناك
سمك له ضوء يهتدي به في أثناء سيره في أعماق المحيطات. إذا الإنسان قرأ موسوعة عن البحار يرى العجب العجاب، في سمكة طولة 27 متر، أفعى طولة 27 متر في البحر، في خنزير البحر، في قنفذ البحر، في الدلفين، من أذكى الحيوانات. صديق الإنسان سبحانه وتعالى جعله في السواحل، هذا مهمته أن ينقذ الغرق وأن يدل ربابلة السفن. قائد وأليف للإنسان بدرجة غير معقولة، صديق له، غريق ينقذه، تائه يرشده، الدلفين مشؤوف. نعم، كم نوع سمك فيه؟ كم نوع طيور؟ كم نوع أزهار؟ كم نوع أطفال؟ كم نبات؟ جمع بين المتماثلات. الإنسان متماثل، متماثل في بنيته، مختلف في طباعه، والمتباينة أشكال. أنت تصور كم شكل لورقة النبات، في ورق مثل الإبرة، ورق دائري، ورق مثلث، ورق مستطيل، ورق له طرف مسنن، ورق له طرف مستقيم، ورق له ثنيات، ورق بعض النخيل الزيني مثلا. لو حاولت أن تستقصي أشكال أوراق النباتات لا تنتهي منه. ورق صغير، نبات دائم الخضرة، نبات متساقط الأوراق، نبات جذري، نبات ساقي، نبات أساسه الورق، شيء لا يعد ولا يحصى. يعني أنواع النباتات، الآن لو دخلنا في نبات واحد، القمح مثلا كم نوع؟ 3500 نوع القمح. العنب 330 نوع. ما في فاكهة ولا في محصول زراعي إلا ينقسم إلى مئات بل بضع مئات من الأنواع. أيها الإخوة، اسم الجامع أنه جمع بين المتباينات وجمع بين المتماثلات وجمع بين المتضادات. يعني أحيانا هناك شيء مضاد للشيء الآخر. حرارة وبرودة تأتي، ظلام دامس بعد حين شمس مشرقة. يا رب أين الليل إذا جاء النهار؟ العصر شمس جميلة جدا، شمس الأصيل، فجأة غابت، ظلام دامي. وأين النهار إذا جاء الليل؟ إنك حرارة 40، فجأة تأتي موجة برد، كلكم يعلم ذلك، موجة حر، ناس خففوا، فجأة برد، حر وبرد، رطوبة ويبوسة، هذه كلها متضادات يجمع بين المتضادات وبين المتباينات وبين المتماثلات. شيء آخر هذا يجمع مع الوساطة، يعني حجر. الحجر أساسي لحياتنا، بناءنا من الحجر، والحديد أساسي بحياتنا، فكيف تستطيع أن تجمع بين الحديد والحجر؟ لو أردت أن تثبت سور حديدي على جدار حجري كيف؟ ما في طريق. خلق معدن الرصاص الله عز وجل ببساطة، ينصهر الرصاص لدرجة 100 يصير سائل، فإذا حفر في الحديد حفرة كالإجداصة
وضع عمود الحديد سكب الرصاص. الرصاص من خصائصه أنه يتمدد بعد أن يبرد، فإذا تمدد ليس في الأرض جهة تستطيع قلع هذا القضيب الحديد من الحجر إلا أن يقطعه بالمسمار. كيف جمع بين الحجر وبين الحديد؟ عن طريق معلم الرصاص. وأحيانا تلاقي في متضادات جمعت مع بعضها بعضا من خلال أجسام ثالثة وسيطة. في شيء ثاني بالاسم الجامع، سبحان الله، يوم الله بيجمع، بس مع جمع تنسيق، ليس من السهولة تكون مدير مؤسسة عندك 200 موظف وكلهم في مكان واحد وكل إنسان بعمله دون أن يتضارب عمل مع عمل، أن يتناقض عمل مع عمل، أن يزدوج عمل مع عمل. الجمع مع التنسيق. كذلك الحيوانات شيء عجيب. النحل يتحرك نحو حقول الأزهار. كيف يتحرك؟ النحلات المستطلعات تتعرف بادئ ذي بدء إلى موقع الحقول وتعود وترقص. طريقة رقص هذه النحلات يحدد بعد الحقل عن خلية النحل. تواتر الرقصة يحدد غزارة المحصول. جهة الرقصة يحدد جهة المحصول. هذه النحلات تنظر إلى الراقصات فتعرف جهة الحقل وبعد الحقل وغزارة الحقل فتنطلق. هذه النحلة تقع على الزهرة، تمتص رحيقها، وهي تمتص رحيقها تلقحها. فالنحل له وظيفة التلقيح، ولعلها من أخطر الوظائف. النحلة حينما تعود إلى خليتها إذا كان موسم أزهار كثيف لا تدخل إلى الخلية، بل تعطي حمولتها لنحلة على باب الخلية من أجل توفير الوقت. نحلة حارسة، ونحلة وصيفة، ونحلة منظفة. الخلايا هناك نحلات تنظفها، ونحلات تفقدها، ونحلات تلمعها. تنظيف وصقل وتلميع. هناك نحلات مستطلعة، هناك نحلات مغذية. وظائف رائعة جدا. تنسيق، هناك ملكة، ملكة واحدة، فإذا نافستها ملكة أخرى قتلت. الذكور لها وظيفة، والإناث لها وظيفة، والحارسات لها وظيفة، ونحلات موكلات لتهوية الخليفة الخلية وتنظيف الخلية. نحلات حارسات لا تسمح لنحلة بالدخول إلا إذا ألقت كلمة السر، وإلا تقتل. كيف جمعت هذه النحلات؟ كيف كان التنسيق بينها؟ صدقني، أحيانا الإنسان إذا عنده 10 موظفين إذا قدر يشغلهم جميعا بتنسيق يكون إداري ناجح جدا. يا مختار إلهي، يعني القدرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأشخاص من دون تضارب، من دون ازدواجية، مع التنسيق، هي قدرة عالية جدا. فالله عز وجل اسمه الجامع، جمع الأجزاء ونسق بينها. مثلا الإنسان حر باختيار مهنته، أليس كذلك؟ بتلاقي مدينة مثل دمشق مثلا كم خطاط فيها؟ لو فيها مثلا 10,000 خطاط ماتوا من جوع، خلي فيها شيء 5 خطاطين 6 خطاطين. مين حدد من 5 خطاطين؟ بتلاقي المهن النادرة أصحابها قلائل. مثلا
في مهن كثيرة جدا، كل إنسان حر باختيار مهنته، شيء بالنهاية في تنسيق عجيب. المهن موزعة توزيع بالتساوي، هذا اتجاهه ميكانيك، هذا اتجاهه جامعة، هذا اتجاهه بيع وشراء، هذا اتجاهه دراسي، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي. كائن محصن في أطباء ومهندسين ومحامين، وفي أصحاب حرف، وفي مدرسين، وفي دعاة، وفي في بالكون تنسيق عجيب. والإنسان مخير، وهو مخير في تنسيق عجيب. فمعنى الجامع هنا أنه جمع عباده وألف بينهم، معنى التأليف هو التنسيق. في معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى جمع قلوب الأحباب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لأن جمع القلوب، زوج وزوجة، يعني هذا من أسرة وهذه من أسرة، هذا من بيئة وهذه من بيئة، هذه لها ثقافة وهذا له ثقافة، يتزاوجان تلاقي أقرب إنسان له في الحياة زوجته، أقرب رجل في حياتها زوجها. من ألف بين القلوب؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته الدالة على عظمته. أحيانا الإنسان يلتقي مع شبيهه، مع نسيبه، مع صنوه، مع من يلتقي معه في فكره وفي قيمه وفي أخلاقه. من ألف بين القلوب؟ من جمع الشتات؟ هذا من معاني اسم الجامع. فالإنسان مات في الطائرة، احترقت الطائرة وماتت، كيف يجمع الله رفاته؟ رفاته التي احترقت تجمع يوم القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كيف؟ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. الجمع واسع جدا، جمع خلقه، جمعهم في الدنيا، قهرهم على أن يجتمعوا. دقيقوا الآن، قهرهم على أن يجتمعوا. الإنسان مهما كان ذكي، هل بإمكانه أن يعيش وحده؟ يحتاج إلى خبز ليأكله. لو أنه يعيش وحده يحتاج أن يزرع، أن يحرس الأرض وأن يزرعها وأن يسمد وأن يقلل وأن يحصد وأن يطحن وأن يخبز، معناها جهد مستحيل، ويحتاج إلى ثياب. أما سمح لك تسكن حاجة وجعلك مفتقر لمليون حاجة، فأنت مقر أن تجتمع، هو الذي جمعنا مع بعضنا بعضا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يجمع ويفرق، يؤلف ويحبب. وقيل الجامع هو الذي يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند الحشر والنشر بالحساب والجزاء، أو يجمع الخلق في موقف القيامة. وقال بعض الأئمة ومنهم الإمام الرازي في تعريف الجامع: هو الذي يجمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته ويصونهم عن ملاحظة الأغيار برحمته. أيها الإخوة، اسم الجامع اسم عظيم، وهو اسم ذو معان لا تنفد، كثيرة جدا.
ولعل من أجل معاني هذا الاسم أنه يجمع الخلق ليحاسبهم، يجمع الخلق ليحاسبهم. وأنت أحيانا من أجل أن تعرف عظمة هذا الاسم حاول تدعي لعقد قران 100 شخص، هذا يحتاج إلى اتصال هاتفي، هذا هاتف ما في عنده، هذا رحت ما لقيته، شيء يعني ما بيعرف قيمة الجمع إلا من أراد أن يجمع. حتى يوصل خبر لمئة إنسان إلا فهلكت، بذلت جهدا فوق طاقة بس للإعلام، فكيف أن يأتوا جميعا إلي؟ اسم الجامع لا يعرفه إلا من أراد أن يجمع الناس على احتفال، على لقاء، على اجتماع. يعني شيء صعب. أما ربنا عز وجل كل هؤلاء الخلق يجمعهم يوم القيامة ليحاسبهم. قال القشيري: الجامع في وصفه تعالى بمعنى الحاشر للخلق والناشر لهم يوم القيامة للثواب والعقاب، يجمعهم ويحاسبهم، بل إنه يجمع لحومهم المتفرقة. هذا مات في البحر غرقا، هذا مات في الجو احتراقا، هذا دفن في هذا المكان، حتى لحوم هؤلاء الموتى اللحوم نفسها تجمع يوم القيامة. يجمع الله لهم يومئذ لحومهم المتفرقة وجلودهم المتمزقة وعظامهم النخرة، يجمعها. وهو الجامع بين الأشكال والأمثال وبين المختلفات والأضداد من الجماد والنبات والحيوان. هلا مثلا الماء، سأل كل علماء الفيزياء والكيمياء لك هيدروجين أكسجين، الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، الهيدروجين غاز شديد الاشتعال الهيدروجين، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، والماء جمع بينهما وبه تطفأ النار. اسم الجامع بالماء تطفأ النار، والماء أساسه غازان أحدهما شديد الاشتعال والثاني يساعد على الاشتعال، وقد جمعا في الماء. والدليل إذا الإنسان عنده مسبقة على الوقود السائل وضع عدة نقاط من الماء مع الوقود، بتتألق الشعلة، بيحصل شبه انفجارات، إنه الماء حلل إلى غازين وهذان الغازان ساعدا على الاشتعال. حتى أعلمني بعض الإخوة أن بعض الأفران نقطة الماء داخلة بنظامة نقطة ماء مع الوقود السائل يزداد اشتعالها الماء. كيف جمع الأكسجين والهيدروجين بالماء؟ نعم، أحيانا أمثلة بسيطة لا تحتاج إلى بحوث علمية. الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل كل شيء، كل شيء، حتى الفضلات، حتى فضلات الإنسان. تقدم لك بيضا، يعني شيء مدهش، 14 فيتامين، بروتين، مواد دهنية، مواد كلسية. الدليل أنه هذه البيضة تنقلب إلى صوص، معنى ذلك أنه فيها خلق كامل، فيها منغنيز، فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها مواد بروتينية، مواد دهنية، مواد عجيب. طيب أنت لو جمعت هذا طعام الدجاج وجمعته ضعه بين أيدي أكبر علماء الأرض ومخابر، اشتغلوا، اطحنوا، ضعوا مواد، في النهاية هل يستطيع الخلق جميعا أن يصنعوا من هذا الطعام الذي تأكله الدجاجة بيضة؟ الأبقار ماذا تأكل؟ مواد نباتية، تعطي حليب،
هل في إمكان أهل الأرض جميعا أن يصنعوا من هذا الحشيش الذي تأكله البقرة حليبا سائغا للشاربين؟ مستحيل. في أشياء كيف جمعت هذه المواد؟ يعني أنا أجمل شيء أخ من الإخوان أطلعني على بحث عن حليب البقر، أنه غدة كالقبة، غدة كالقبة، مغطاة بشبكة أوعية بالغة الدقة، أوعية دموية، وهذه القبة مجموعة خلايا اسمها خلايا سجلية. هذه الخلية تأخذ حاجتها من الدم. الدم ماذا به؟ الدم فيه مواد، فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه منغنيز، فيه مواد سكرية، في مواد دهنية، في شحوم. هذه الخلية السجية تنتقل، وفي بولة حمض البول، وحمض البول هو الفرش. الفرش نوعين، كذا أنواع الفرش. في عندك فرش سائل، وفي فرش صلب، في فرش غازي. تصدقون هذا؟ الإنسان لما يستنشق الأكسجين والأكسجين يتفاعل مع الدم يحترق، تحترق المواد بالأكسجين، وفضلات الاحتراق غاز الفحم ثاني أكسيد الكربون، هذا الغاز هو فضلات فرس غازي، وحمض البولة فرس سائل، والروس فرس صلب. الله عز وجل قال من بين فرس ودم، الخلية السجية من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف جمعت هذه المواد بنسب رائعة؟ جمعت بنسب رائعة تتناسب مع حاجة الإنسان، اسمه الجامع. قال هو الجامع قلوب أوليائه إلى شهود تقديره، ليتخلص من أسباب التفرقة، فيطيب عيشهم لأنهم لا يرون الوثائق ولا ينظرون إلى الحادثات إلا بعين التقدير. وقيل الجامع سبحانه هو الذي جمع بين الخفيف واللطيف، جمع بين قلوب المؤمنين، ألف أرواح المحبين. هو الذي جمع في الإنسان روحا من نور، وجسما من الظلمة، ونفسا أمارة، وعقلا مستضيئا. كائن اجتماع القلوب أوضح شيء. الأم وابنها، ما هذا الجمع؟ لا ينأ لها عيش إلا إذا كان معافا، لا تشبع إلا إذا شبع، لا تنام إلا إذا نام، لا تسعد إلا إذا سعد. من جمع هذه؟

0: أيها الإخوة الكرام، بقي معنا لإسم الجامع. أحيانا الله جل جلاله يجمعك مع إنسان على غير نعم، يعني شيء دقيق جدا، تركب سيارة تنتظر ربع ساعة ثم تمشي على قدميك إذ بهذا الإنسان تراه وجها لوجه. كيف الله حرك الإنسان حرك الثاني، وكيف التقيا في مكان. وأحيانا هذا اللقاء ينتج عنه يعني خير كثير، وهذا من تسير الله عز وجل، يعني يجمعنا على غير ميعاد. إنسان أنا مرة قال لي أخ، كنا في دعوة فوجدت مهتم اهتمام كبير بما أقول. قال لي أنا مرة كنت أمشي أمام المسجد النابلسي أذن المغرب فدخلت لأصلي، لقيت في جمع غفير جلست. قال لي ألقيت درسا، أقسم بالله لو أنني حدثتك عن مشكلتي 100 مرة وكلفتك أن تضع لها حلولا ما سمعت معالجة لمشكلتي مع طرح لحلولها كما سمعت في هذا الدرس. أنا والله لا أعرفه. قلت سبحان الملهم، كيف الله ساقه إلى باب هذا المسجد، وكيف دخل إلى المسجد، وكيف ألهمت أن أعالج قضية يعاني منها وأن أطرح حلا لها. هذا الجمع من قبل الله عز وجل. هذا الموضوع في عليه 1000 قصة 2000 قصة. كيف الله جمعك مع فلان مع فلان؟ هذا الاجتماع ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أيام الإنسان يضيع منه شيء، يقول اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبين حاجتي، يلتقي بحاجته. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم، قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، سيجمعنا جميعا ليحاسبنا. وفي النساء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي النساء أيضا الله لا إله إلا هو ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وفي الأنعام قل لمن ما في السماوات والأرض، قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في الكهف وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي سبأ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. وفي الجاثية قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهن من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وفي التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. الآن من آداب العبد مع هذا الاسم كما قال الإمام الغزالي، قال أن تجمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح وبين الحقائق الباطنة في القلوب. أن تجمع الآداب الظاهرة وأن تجمع الحقائق في القلوب. فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع. لذلك قيل الكامل من لا يطفأ نور معرفته ونور ورعه، والجامع من جمع بين البصر والبصيرة، من جمع بين الحق وأهله والدنيا والآخرة والبصر والبصيرة والحقيقة والشريعة. هذا مما ينبغي أن نفعله اقتداء باسم الجامع. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي تكلمت عنه من اسم الجامع غيظ من فيض، وكل واحد منكم ينبغي أن يسير في أنماط التفكير التي يمكن أن تستزيد منها في معرفة اسم الجامع. والحمد لله رب.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم

0: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بصير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولا الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى، فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، وكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والدجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوم ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة. فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
1: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، إذا رأيت مسلما يقع في معصية من المعاصي، وجب عليك أن تعرفه بأن ما يفعله معصية، فإنه قد يفعل ما يفعل بجهل، ولعله إذا علم بأنها معصية تركها. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى معصية قال لفاعلها: إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين فعلمنا العلماء. وكان يقول: تلطف في النصيحة ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام، وليس من العقل أن تعالج الخطأ بالخطيئة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يتفقد أحوال صحابته الكرام بين الحين والآخر. فقد روى البخاري ومسلم قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج وأنه يعول شقيقاته الصغيرات، وكانت لجابر ناقة ضعيفة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جابر شراءها بأوقية من ذهب، وبعد أن دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن، قدم جابر بن عبد الله ناقته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هي لك.
1: يا عظيم الجاه،

أثنى القرآن الكريم على الأنصار ثناء حسنا، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم ويثني عليهم، ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.

مسلم: المال ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحوائج، وهو أيضا طريق التراحم والتواصل بين الناس. وما يقع في أيدينا منه ليس ملكا لنا في حقيقة الأمر، فهو عارية مستردة ودين واجب القضاء، فمالكه على الحقيقة هو الله عز وجل، ونحن مستخلفين فيه ليرى الله ماذا نصنع به، ثم يجزي سبحانه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. يقول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك يا الله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجلال والإكرام.

أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنة حقيقته واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرين الشيخ أحمد أبو المعاطي وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 75.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، عشنا في رحاب سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. كانت هذه التلاوة خير استهلال للقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، قال أحد الأئمة: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل: مسكين فتصدق عليه، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. مستمعينا الكرام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نقف على باب الرحمن بالدعاء والابتهال مع مبتهلنا الشيخ سعيد حافظ.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع أذان الفجر من هذه الساحة المباركة التي تمتلئ جنباتها علما وفقها قرآنا وحديثا، كل ركن فيها يشهد حلقا للعلم اجتمع فيها صاحب هذا المسجد الإمام الشافعي لطلابه ورواده. هكذا رفع صوت الحق ليبدأ فجر جديد بعد أن عشنا مجموعة من الابتهالات الدينية بصحبة الشيخ سعيد حافظ. أخي المستمع الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهلوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا الضر لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد من ملكي شيئا. مستمعينا الكرام، أرى وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، وإلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري، نعود إلى مائدة القرآن الكريم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاصي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر.

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا.

وفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا تبت عليه وهديته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم لك الحمد يا ربي أن وفقتنا للدعاء والابتهال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أبو المعاطي ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. وختاما لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية ومحمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم إسلام الملاح من أسرة المذيعين. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعين الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وكانت وقفتنا عند قول الحق وتنزع الملك ممن تشاء، والنزع هو القلع بصعوبة، وعبر عن ذلك لأن كل ملك يوطن نفسه توطينا في الحكم بحيث يصعب على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة. وبعد ذلك يقول الحق وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك أناس ملوك ظل، ومعنى ملوك ظل أي يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس على أنهم ملوك، وهؤلاء منهم كل الشر، يعتزون بالملك ويفعلون ما يشاءون أو يفعل لهم ما يشاءون. فحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله، والظالمون أنفسهم يذلهم الله. إذن فكان ولا بد أن يجيء بعد تؤتي الملك تعز من تشاء، وأن تنزع الملك تذل من تشاء، لأن كل ملك حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه، فإذا ما قام سلطانه وانتهى ظهروا على السطح كما نشاهد كل يوم وفي كل عصر. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يلاحظ هنا أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. تقول له شر على من نزع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه، فلو كان عاقلا لتقبل ذلك وقال إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ونظرت إلى الكليات في العموم وجدت أن ما يجري في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز، ونزع الملك وما يتبعه من إذلال، كل ذلك ظاهرة خير في الوجود. ولذلك لم يقل كما قال بعض العلماء لازم تقدر بيدك الخير أي والشر، وإنما ما جابش الشر عشان ينسبه للإيد. نقول له لا، لو نظرت إلى مجريات، ما دام الله هو الذي يؤتي وما دام الله هو الذي ينزع وما دام الله هو الذي يعز وما دام الله هو الذي يذل، فلا بد أن تكون كل ذلك صور الخير في الوجود. يبقى إذن يقول بيدك الإيه؟ بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إيتاء الملك دي عملية عايزة زي ما بنشوفها كده، يعني عايزة تبييت بشري بأسباب بقى وانقلابات ودنيا هيصة وتخطيط واعتاد، ونزع الملك برضو عايز العملية دي. قال لهم اوعى تفتكروا ان الذي صعب علي ولا دي صعب علي، لاني على كل شيء قدير، لانني لا اتناول الافعال بعلاج، يعني مش بيقعد يعمل، ده بيقول كن فتنفعل له الاشياء. انك على كل شيء ايه قدير. ثم ياتي بعد ذلك ليدلله بنواميس الكون وايات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير، فيقول عندكم ظاهرة تختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت. ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها لأن دي آية من الآيات العجيبة، إنما قال يعمل إيه؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار، يعني ما عملش نهار كده بكمية محدودة في الوقت وفيه كل مرة، لا ينقص به عند 5 ساعات ويزود به. هل بتنقص ال5 ساعات دي مرة واحدة كده نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل، ولا بتأتي تباعا بالدورة بحيث لا تحس، ما بتجيش فجأة كده في حركة يسموها الحركة الترسية وحركة انسيابية. حركة ترسية يعني ايه؟ يعني لما تشوف الحاجة ام تروس، الساعة اللي بتدور دي لان لها تروس، هل العقرب اللي بيمشي دي ماشي في كل الزمن؟ لا، مش ماشي في كل الزمن، بيجي عليه الزمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه ويروح زقه تقوم. ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق تلتفت الايه واقف كده وبعدين عمل كده. الله، إذن الفترة بين العمليتين دول كانت فترة إيه؟ سكون، دي اسمها إيه؟ ترسية. إنما في حركة انسيابية بحيث كل جزء من الزمن ياخد حركة، هذه العملية بقى زي ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان وللنبات والحيوان. هل الإبن مثلا اللي أنت الوليد اللي عندك ده بيجي آخر النهار ويزيد له ملي مرة واحدة، ولا الملي ده شائع في كل ذرات الثواني من النهار؟ مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي ال 24 ساعة تنتهي ويروح يعمل، لا، دي ماشية في كل ايه. اهدي العملية بقى اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة الدقة المتناهية في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان. ولذلك انا قلت لكم مرة انك اذا نظرت الى ابنك الوليد وقعدت بصص له طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا، انما تغيب عنه شهر ولا اثنين تلتفت تلاقيه مجموع نمو ال3 اشهر زاد في نظرك، انما لما انت تشوفه كده طب يقعد كده ازرع نبته واقعد بص لها كده طول النهار ما تشوفهاش تكبر أبدا. ليه؟ لأن أصل الجزئيات. شوف كل اللي يكبر يصغر، كل حاجة يمكن أن تكبر ممكن أنها إيه؟ تصغر. وما دام تصغر بتصغر إلى مرتبة أنت عندكش العين اللي تدرك فيها هذه الجزئيات، إنما هي تفضل تصغر. لما جابوا من أول ما جات الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك، طلعت من عبارة عن نقطة، نقطة قلم. صورة كلها من على البعد طلعت إيه؟ نقطة قلم. وبعدين لما قعدوا يكبروها التفت لقيت الشوارع ونمر السيارات تباه. طب كتفين في النقطة دي؟ ما هي صغر صغر بحيث ما عندكش آلة الإدراك اللي تقدر تشوف. ولذلك أنت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر ليه؟ يا بعيد عنك تقوم تقربه. كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا؟ إذن فقول الله يزيد الليل في النهار، قال افطنوا للعملية دي. النهار يبقى مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لا، ندخل ده في ده وندخل ده في ايه؟ يولج معناها ايه؟ يدخل. يعني اللي كان ليل بقى نهار، مثلا المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه؟ مثلا على 7، مش كده؟ يبقى جزء ايه؟ انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق، لا ولا ماشية كده ولا درتها. اذا دي بتدينا انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة فاعلم أن هناك سوس دقيق ينخر فيه إلى أن يأتي وقت يروح تبقى تنتهي المسألة. وإلا لو ما كانش فيه الحكاية دي كان إيه اللي ضيعه؟ طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم إن ما دام الحضارة ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمة إن ده يبقى ولا ما يبقاش؟ لا، ده في قلب سوس عمال بينخر ويجي له وقت كده يروح. انت تقعد المسألة متحملة متحملة متحملة إلى أن تأتي طاقة ما تتكلم. كذلك قال لك أنا على كل شيء قدير، وحاجب لكم ظهرة الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيه، بدون أنك أنت تعرف فجأة انتقال الليل إلى نهار ولا فجأة انتقال النهار إلى إيه ليه. وبعد ذلك قال وحاجة ثانية، ويخرج الحية من الميت ويخرج الميتة. الله، تبقى دي قدرة. هنا بقى الوقفة، إن اهتدينا بواسطة ما أفاض الله على بعض خلقه بابتكار أسراره في كونه إلى أن كل شيء له حياة. يعني أنت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها فيها تفاعلات، الذرة فيها تفاعلات. ما معنى التفاعل؟ زي ما هي حركة، ما هي الحياة أي مظهرها الإيه؟ مظهرها الحركة. بس غاية ما هناك إن فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة. ما يعرفش حكاية من النطفة فيها حياة والحبة فيها حياة إلا الخاصة من الإيه؟ ليه؟ لأن العامة يعرفوا أن دي ملهاش نمو. صحيح هي فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل أن يحيا.

يقولوا يخرجوا الحي من الميت، وكانوا يشبهوا ايه؟ يخرجوا الحي النخلة من الميت، يعني النواة كده، مفهوم ولا لا؟ وبعدين يطلع الميت من الحي، هي النواة بتطلع من النخلة وبعدين نرميه مثلا. يبقى كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة مناسبة لمهمته، حياة مناسبة لإيه؟ لمهمته. إمتى فهم إن الحياة هي الحركة دي والنمو والعملية؟ لا، في حياة لا. يبقى إذن العامة ساعة ما يسمعوا كل حياة من الميت يمكن يجيبها في أي مثال، إنما الخاصة يجيبوها إزاي؟ يقول لك كل شيء فيه إيه؟ فيه حياة. الشيء اللي إحنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه الزرع، احنا مفضلنا التراب ده وخدناه، خدنا شويه تراب وحطناهم في حته ما يطلعش منها حاجه، يبقى ده الميت في الدرجه الاولى. والنواه اللي هي ممكن تاخدها وتحطها يبقى ميت في الدرجه الايه الثانيه. اللي ميت في الدرجه الاولى يبقى حي في الدرجه الايه الاخيره، واللي ميت في الدرجه الثانيه يبقى حي في الدرجه الايه الدرجه الثانيه. نقوم نقول له طيب بدنا نعرف الحكايه دي، يقول لك القران مس بس بقى مس ايه؟ لان القران حين يخاطب باشياء قد تقف فيها العقول يوم يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها، اللي عقله يعني عقل صفوه يقدر يتقبلها، واللي عقله نص يقدر يتقبلها. ليه؟ لان لما يجيب لك اصل تقول وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول تقول لك ايه الكلام الفاضي ده بقى، لو كان قال لنا ده الذره فيها حركه وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، كانوا الناس تقول لك ايه التخريب. يوم يتناول الاشياء دي بايه؟ ببيان اله قادر، وخصوصا مش هيترتب على اختلاف في الحكم الا لو عرفت ان الذره فيها حياه، ما الذي زاد عندي من الاحكام؟ طب الذره ما فيهاش حياه، ما الذي نقص عندي من احكام؟ اذن دي مساله انا بنتفع بالظاهره او بالقضيه، عرفتها او لم اعرفها، مش كده ولا لا؟ عرفتها او لم، كله مثل هذا. يوم احنا نجي نقول طب تعالى بقى خد القران كده ماخذ الواعي اللي بيفهم كده معطيات الالفاظ. الحياه احنا نعرف ان ضدها الايه؟ الموت. ربنا ساب كلمه الموت وجاب كلمه تانية اسمها الهلاك. قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك مقابل ايه هنا؟ مقابل الحياه. امال ما جابش لنا الموت ليه؟ لان الموت انت الناس هتختلف فيه، ده ميت يعني ما فيش فيه حركة ولا حس ولا نمو ولا أي حاجة، إنما هو له إيه؟ له حياة مناسبة له، زي حياة الذرة أو حياة حبة الرمل أو حياة الزلطة أو أي حاجة. يوم يجي بقى في آية ثانية بعد ما يقول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عرفنا إن الحياة هنا مقابلة لإيه؟ للهلاك. يوم يجي في الآخرة بقى ساعة ما يجي علشان يقوم بقى القيامة يقول كل شيء هالك إلا وجهه، استثني الوجه أو الذات الإلهية وبعدين كل شيء هالك. ما دام كل شيء هالك يبقى كان كل شيء حيا، يبقى ما دام كل شيء هالك يبقى كان قبل كده إيه؟ وإن لم ندرك له إيه؟ وإن لم ندرك له حياة. يبقى إذن الحياة الحقيقية توجد في كل شيء بإيه؟ بما يناسبه، مرة أنت تدركها ومرة ما إيه؟ ما تستطيعش أن إيه؟ أن تدركها. يبقى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، مرة تأخذها بالعرف العام أو تأخذها بالعرف الإيه؟ أو تأخذها بالعرف الخاص اللي هو عرف الإيه؟ عرف العلماء. وما دام ذلك تلك ظاهرة الوجود في إيه؟ يولد الليل في النهار يدخله ويولج النهار في الليل، بيسموا حتى بطانة الرجل الوليجة. بطانة الرجل اسمها ايه؟ وليجة. ليه؟ لانها بتتداخل فيه. ما بطانته بتتداخل فيه ولا لا؟ يقول لك عايز تعرف السر بتاع فلان خد من فلان، هو يقول لك عليه لانه متداخل وياه. وبطانة الصوب لانها ايه؟ متداخلة فيه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها. وبعدين جاب المسألة الثانية اللي فيها انقسام، فيه خاصة وفيه عامة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه؟ من الحي. إذن فجاب لنا الدليل من الآيات الايه؟ من الآيات الكونية. اسمع بقى قول الله، قل اللهم، يعني يا الله أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لأن ما دام أنت اللي مجري في كونك هذا.

0: هذه المسألة يبقى هذا أمر إيه؟ إحنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابنه قوي وبعد ذلك يرى في أصبعه شيء دم أي حاجة بياخده بنفسه ويوديه لمين؟ للدكتور ويترجاه إنه عجل يعمل له العملية دلوقتي. هو بيعمل له شر ولا بيعمل له خير؟ فكذلك ما دام الله هو الذي يلقي في ملكه إيتاء لملك أو نزعا لملك، إعزازا لمن يشاء، إذلالا لمن يشاء، يبقى كل ذلك ما يكون من الإيه؟ من الخير. لا تتعجبوا فإن آيات الكون تشهد بأن الله على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تخرج الميت من الحي والحي، ويمكن واحد ما هوش طاطن أبدا لحكاية الليل والنهار ديا ولا حكاية ان ده حي من الميت ولا يعني كده، إنما كل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه. فجاب إيه؟ مسألة أولى، وترزق من تشاء بغير حساب. ساعة تسمع كلمة حساب تقوم تعرف إن الحساب ده كما قلنا سابقا يبين لك ما لك وما عليك. هذا الحساب مش منه له، هذا الحساب. طيب ترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب، الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا كده، ويقتضي محاسبا عليه. يبقى عايزه كم عنصر؟ ثلاث، محاسب ومحاسب، هنحاسبه وهنحاسبه في ايه؟ ترزق من تشاء بغير حساب. ممن لمن؟ بغير حساب من مين لمين؟ قال إن قلت بقى من غير حساب من أحد لله ما يقولوش أنت عملت دي ليه؟ ما حدش يقدر يحاسبه، يبقى الله هنا هو المحاسب. من غير حساب لا، ما حدش يقدر يقول له أنت عملت دي ليه؟ يبقى إن قدرت محاسب يحاسب ربنا يقول مش ممكن، من غير حساب ما حدش حي إيه؟ ما حدش حيحاسبه لأن ما حدش شريكه. هو الفعال لما يريد. يبقى ده إن كان الحساب واقع من مين؟ على الله. طيب الحساب وقع من الله للناس، يقول لك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود، لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجه كده، يمكن يديك من حاجه ما كانتش محسوبه عندك، لان معنى الحساب الامر التقديري اللي معمول له تخطيط. انا هتوظف واخد قد كده واعمل الصنعه دي قد كده، او اعمل مش عايز ازرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده، دي عمليه الحساب ولا لا؟ تلتفت تلاقيه جاله كده من غير ايه؟ من غير حساب. ومرة يحسب ولا تجيش، يحسبه من سنة مثلا، قالوا ده الدولة الفلانية زرعت قمح هيقضي الدنيا، جت عند نضج المحصول كده وجه ايه راحت مضيعاها، كلوا من برة اللي كانوا بيقولوا عليهم هيأكلوا الناس، الناس أكلوه. يبقى من غير حساب ولا لا؟ يبقى بيدي مش مش مش حاسب حركتك ويديك على قده. الناس اللي مثلا دلوقتي أفاض الله عليهم مثلا الخير والبترول، طب ماذا صنعوا؟ ده جاي لهم كده من تحت أرجلهم ولا لا؟ ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الارزاق في ايده هو. وبعد ذلك الدول اللي يقول لك ده الناس دول كسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عارف، اهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابوا لهم الخير وزلوكوا بيه. هذا من غير حساب. ها اذا كل اللفتات دي علشان تعمل ايه؟ على ان طلاقة القدرة، مش ربنا خلق الاسباب ثم جعل الاسباب تتحكم فيه؟ لا، هو يقول اعمل الاسباب ومش حدك منها، حدك من حته تانية ما عملتش حسابك فيه. ودي لو الانسان عمال يقدر اموره او امور من يعرف، يجد دي قضيه منتظمه لكل الناس. وترزق من تشاء بغير ايه؟ بغير حساب. يبقى ما ربنا ما يقولش انت عملت قد كده حدك قد كده، ومن غير حساب مني، مش الميزانيه اللي انا عاملها تروح مخرومه وجايه حاجه تانية. إذن يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يقع عليه، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له عملت دي ليه ولا ما عملتش دي ليه. هذه واحدة. أو من غير حساب منه لخلقه فيعطيهم لا على قدر أسبابهم بل فوق أسبابهم، أو من غير حساب للناس المرزوقين يعدي قدر دي تجي له الرزق من إيه؟ من تقدير إيه؟ من تقدير آخر. وترزق من تشاء بغير إيه؟ وترزق من تشاء بغير حساب. إذا كانت كل هذه الأمور، مالك الملك ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك، الله والعملية دي يولج الليل في النهار ويجن ويرزق من يشاء بغير حساب. طيب أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان؟ يبقى ده غباء بقى، يبقى غباء. فافطنوا لها جيدا. أم هو حب يدي قضية إيمانية؟ قال مدام الأمور كلها عندي إياكم أن توالوا خصوم، لأن أنا اللي بإيدي كل إيه. اوعوا تقولوا هم يساعدوكم، هم أعداؤكم، لا يألونكم قبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. اوعوا توالوا إلا من بيده كل هذه الأشياء. إن كنت عمال تعمل المسائل بحساب بقى وبتقدير، فلا توالي إلا إيه؟ صاحب هذه الأشياء. وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل أمور الكون وفي نواميس الكونية، إياك أن تعمد إلى أعدائها لتتخذ منهم أولياء، لأنك أنت تبقى تفكيرك خايب. فبيقول إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أنت لا تتخذ الكافر ولي إلا أن بانت لك مظاهر قوة فيه ومظاهر ضعف فيك. فعايز لك ولي، معنى ولي يعني إيه؟ ناصر، معين. تجد كلمة ولي، الله هو الولي، مش كده؟ ده على إطلاق. وبعدين كلمة ولي تضاف إلى الله وتضاف إلى خلق الله. الله ولي الذين آمنوا، يبقى الله ولي على إطلاق. وبعدين الله ولي الذين مين؟ آمنوا. طب وأولياء الله؟ الأولياء أضيفوا لمين؟ أولياء الله، أولياء جمع، هات المفرد. ولي الله، تبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله، كده المسألة ولا إيه؟ يبقى إذن الولاية على إطلاقها هنالك الولاية لله الحق، خلاص. الله هو الولي، ده كلام على الأول. لكن الولاية قد تضاف مرة إلى الله وقد تضاف مرة إلى خلق الله. فقول الله ولي الذين آمنوا. طب وأولياء الله يعني إيه؟ هات أولياء الله، لا هات هات كلمة عشان تبقى واضحة. المؤمن ولي الله. طب مفهوم الله ولي المؤمن، إنما المؤمن ولي الله إزاي؟ هم قال لك إيه؟ نعم إيه؟ لازم تفهمها كده، لأن الولي معناها إيه؟ إما أن تأخذها بالمعين، يبقى الله ولي الذين آمنوا أي معينهم وناصرهم. وولي الله أولياء الله يعملوا إيه له؟ أم قال لك ما هو قايل في الآية إن تنصروا الله ينصرك. هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مرة واحدة وتنتهي؟ إنما هو القاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، لأن لما كان يقاتلهم بقواه الخفية يقول لك ده مسائل كونية في الوجود، إحنا ما إنما أنتوا اللي مستضعفينكم، لازم يبقى بإيدكم أنتم. الله إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إذا مرة يطلق الولي ويراد بها إيه؟ المعين. ومرة يراد بها المعان. ليه؟ لأن أنت مدام ولي وأنا وليك، يبقى معناها إيه؟ أنا مرة معين وأنت مرة معان، كده؟ يبقى إذا تيجي ويا بعضها ولا لا؟ نقول له ودي ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه أن يسود بإيمان خلقه به، وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يرغم الناس جميعا على أن يكونوا طائعين. حد يقدر يخرج من إيده؟ مش ممكن. قال لك ولذلك الإنسان لازم يفكر تفكير جيد، يقول إيه الإنسان ده بين قوسين، بين قوس ميلاده وقوس وفاته، أيتحكم في واحد من القوسين؟ طب من إيه الرزالة بقى بين القوسين عايز أنزح لها؟ النواميس الكونية بإيد ربنا ومشي زي الساعة، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وما فيش حاجة خرجت عن، إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه المسألة بقوة قهره، قدرة جبروته، ما فيش حاجة تخرج من إيده، إنما هو يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبه. يبقى الإيمان ده جاي باختيار، هو صحيح يقدر يجيبك له، إنما هو عايز يشوف مين اللي يجيله وهو مختار ألا يجيء، عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار ألا يجيء. تبقى دي العظمة، تبقى تسخير الأشياء دي بتدي لله صفة القدرة، اختيارات الأشياء بتدي لله صفة المحبوبية. وربنا عايز المحبوبية وعايز الإيه؟ وعايز القدرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني نصراء لهم من دون المؤمنين. لا يأخذ الايه المؤمن ليه؟ لأن دكهم إن تظاهروا بأنهم يبقوا أولياء لك هيعملوا لك ايه؟ يجعلونك تستنيم لهم وربما تسللوا إليك بلطف ودقة فدخلوا عليك مدخلا الأعداء لأنهم ما دام كافرين. الأصل ما فيش التقاء، الأصل ما فيش التقاء. ومن يفعل ذلك فليس من الله أي من ولاية الله في شيء. اللي هيتخذ ذولي أولياء ليس له نصيب في نصرة الله له، لأنه اعتقد في دول أنهم يقدروا يعملوا له حاجة. فربنا بيقول لا، اوعى تغتر بقوة القوي وإن كان كافرا وتتخذ منه إيه؟ حماية ولا ولاية. لأن الله لا يريد منك إلا أن تستعمل ما استطعت. ولذلك حينما قال أعدوا، هل قال أعدوا لهم ما تغلبونهم به ولا أعدوا لهم ما استطعتم؟ اعمل استطاعتك ودع الباقي لمين؟ ودع الباقي لله. ولذلك قضية قد يقف فيها العقل يوم ربنا يطمنه يقول بتخافشي، اوعى تقول هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه وازاي يعني امال هيعمل ايه ربنا الحكايه دي. تقول له اهو بقى علمك عشان ما تقفش الموقف ده. وقال ايه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ساعه ما يلقي الرعب وان كان عددهم قد وان كان عددهم والقي الرعب فيهم انتهت المساله ولا لا؟ ادي بس جندي من جنود الله. ومن يفعل ذلك فأي إيه ولاية الإيه الكافرين دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أدى الاستثناء. الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج لإنسان عرف كل غرائزه وعواطفه وانفعالاته وفكره، وفي أنه قد تأتي له ظروف أقوى من الله فبيعامله على أنه إنسان مخلوق. ولذلك لما جه قال من يولهم يومئذ دبرة يعني ينهزم قدامهم، أم قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إيه؟ إلى فئة، فقد باء بغضب من الله. وهنا حيقول إلا أن ما تتخذهمش أولياء إلا في حالة واحدة، أن تتقوا منهم تقاه. إيه حكيت أن تتقوا منهم تقاه؟ تقاه يعني أعمل وقاية. هم أقوياء أو عليك ولا عندكش غلب الظن انك تنتصر عليهم، يبقى ما فيش مانع ان تتقي شرهم، يبقى التقية رخصة. ولذلك روى الحسن رضوان الله عليه وعلى ابيه ان مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهم اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال نعم. جاب الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وأتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. ثلاثة تشهد أني رسول الله قال فقتله. فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعة عليه. فالتقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة. انظر بقى إلى حكمة التشريع في هذه المسألة. كل مبدأ من مبادئ الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود يريد منهجا يأتي له من حكيم أعلى منه، ويريد صلابة يقين وقوة عزيمة وتحمل منهج. التحمل علشان المنهج يبقى للناس، والعزيمة علشان تقف أمام الإيه؟ الخصوم. فلو لم يشرع الله التقية بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كنا صحيح نحقق الفدائية التي تفدي مناهج الحق بأن الواحد يضحي بحياته، ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف من يحمل علم الله إلى الآخرين؟ يوم يشرع التقية علشان يبرر يجيب لنا الفداء للعقيدة والتقية ليعطينا البقاء للعقيدة. يبقى جاب لنا لإيه؟ جاب لنا الاثنين. لأن يا وإحنا جينا وقلنا كله يبقى يجي واحد جبار وروح قصصهم كلهم، وماذا يحدث بعد ذلك؟ تظل الأجيال اللي بعد كده ما فيش حد عنها. فيقوم الحق سبحانه وتعالى يبقي للفداء قوما ويبقي للبقاء قوما، عشان يحملوا مين؟ عشان يحملوا منهج ايه؟ منهج الله. عرفنا بقى السر ليه التقية جت؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الأرض ويورث. فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لثبتت الفدائية للعقيدة. إنما طب لشوية موجودين وتنتهي المسألة، واللي يجي بعدين؟ أم قال لازم أشرع التقية علشان يفضلوا ناس إيه؟ حوالين الشمعة، يخلوا الشمعة ولعة، يمكن يجي واحد يعمل من الشمعة دي حريقة، مش كده ولا لا؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. إياك أن تقبل على الشيء بانشراح صدر وتقول أنا عملت تقية، ده لازم تكون واضحة في نفسك إنك أنت عملت التقية. ليه؟ علشان تبقي منهج الخير في الوجود ولا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء. فأنت تستبقي نفسك لمهمة إيه؟ لمهمة أخرى. ويحذركم الله نفسه، يحذركم يعني يقول لكم إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم، لأن نحددها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما فيش غاية إلا إليه، فإياكم أن تغشوا أنفسكم لأنه لا غاية عند غيره، الغاية كلها عنده. وبعد ذلك يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو، لأن يمكن تعمل العملية وأنت في تاخدها في ظاهرية الشكلية، إنما في صدرك يقول لك لا اوعى. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا الواحد يقول لك إن تبدوا ما في إيه صدوركم، إن تبدوا أو تخفوه هي اللي كانت عايزة يعلمه الله، إنما إن تبدوه، طب ما هو ده عالم غير الله، مفهوم الكلام؟ إن تبدوا ما في إيه في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول كان الكلام يقول إن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله، إنما إن تبدوه، طب ما هو الله عالمه والناس عالمه اللي هو إيه اللي هم أمال. لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم الغيب ولكنه لا يعلم المشهد، زي ما يكون واحد ولله المثل الأعلى ويكفي البيت، هو ويكفي البيت يعلم اللي جوه، إنما اللي بره ما يعرفوش، لكن ربنا ما يحجبوش مكان عن إيه عن مكان. فإياك أن تعتقد أن الله غيب يبقى ما يعرفش إلا الإيه إلا الغيب، لا واللي برز إلى الوجود برضه يعرفه، يبقى لازم يجيب الاثنين ولا لا؟ يبقى لازم يجيب الاثنين. إن تخفوا ما في صدوركم أو إيه أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدي حكمه عن المكلفين إلى غيرهم من الوجود الآخر، مش بس هو أعد لكم أنتم، ده للكون كله، للي في السماء والأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله على كل شيء قدير. برضو إنك هناك اللي مرت، إنك على كل شيء إيه؟ إنك على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. العمل في ذاته ظاهرة تحدث وتنتهي، فكيف آجي يوم القيامة ولاقي عملي؟ يبقى لا شك أنه جزاء عملي، نقول له إحنا لحد دلوقتي بنقول كده، إنما حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون، دلوقتي يغدرهم يعملوا لنا فل، وبعد ذلك بعد مدة يقول لي شوف أنت قلت إيه وعملت إيه واتكلمت إيه. العمل نفسه إيه؟ حاضر ومصور ولا لا. فإذا كنا نحن بنقدر إحنا نعمل كده بوسائلنا ونحن مخلوقين، يبقى القادر الأعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل لي الحكاية دي وبعدين يجيب لي كتاب حسابي وهقوم اقراه كتابية؟ مسألة ممكن تنقل. يعني إذا اللي تقف في عقل دي يقول إيه ما عملت من خير إيه محضر، يعني الجزاء العمل، جزاء الإيه العمل، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا، يعني غاية ما كانش يقول يا ريتها ما جت أمدا. ويحذركم الله نفسه، أعادها، والله رؤوف، لأن كلمة التحذير تحيي بالقوة البوى، ومع ذلك هو رؤوف إيه هو رؤوف رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Justice. Justice means to judge with the truth between two contenders, rightly and fairly, and without any bias towards either one. Justice is also to bid to what is right and forbid what is wrong. In case of polygamy, justice is to practice equality among wives in expenditure and good treatment. According to the teachings of Islam, the essence of justice is to give each one their rights. It is the opposite of injustice. Justice also embraces such good deeds as giving back trusts to their owners, judging among people with justice, discharging one's contracts and covenants, ruling in accordance with Allah's laws, and establishing human relations of friendship and brotherhood. Hatred does not prevent Muslims from being just. Abdullah ibn Rawaha, the venerable companion, may Allah be pleased with him, for example, addressed the Jews of Khaybar upon refusing a big bribe they had offered him. "O you Jews, you are the most detested to me of all inhabitants of the earth, but that will never prevent me from being fair. So take back your money." Bribe. Real justice is that which is to be found only in Allah's religion of Islam, where there's no partiality or prejudice towards a certain person, race, or nation. One of Allah's beautiful attributes is the just, because all that He has legislated for His slaves is justice. Those who do not follow after the religion of Allah are apt to be unjust. Therefore, justice is attainable only by those who observe the rights of Allah and fear Him. In fact, justice is a term quite familiar to Muslims because they believe that it is the religion of Islam which saved them from injustice and oppression to justice and equality, and that they are bidden to practice equality among themselves and with others. Allah, glory be to Him, creator of the whole universe, refrains from injustice. How come then that slaves should practice it among themselves? Injustice is darkness on the judgment day when things are given their due value.

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

0: يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في كل مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم في هذه الحلقة مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. هذه حكمة حفظتها منذ زمن بعيد، أتلوها عليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. المتكبر مثل الطائر، كلما ارتفع كلما صغر في أعين الناس. سأعيدها مرة ثانية وأعلق عليها ولو شيئا يسيرا. المتكبر، الإنسان المتغطرس، الإنسان المتعالي على الناس. متعالي على الناس بماذا؟ وأنت مثلنا في هيئتك وفي خلقتك، إن كنت ولا بد تريد أن تفاخر ففاخر بعمل صالح، ففاخر بأخلاق، ففاخر بسمت ووقار، ففاخر ببرك لوالديك، ففاخر بحسن تعاملك. أما أن تفاخر بمجرد أن أباك هو فلان، أو أنك من البلد الفلاني، أو أنك تملك من الدراهم الشيء الفلاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وهي البضعة منه: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني كأنه يقول لها: إياك يا فاطمة، يا حبيبتي، أن تأتي يوم القيامة، أن يأتي الناس يوم القيامة بالحسنات والأعمال الصالحات، أما أنت فتأتين بمجرد أنك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفي. فالله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فربط هذه الثمرات بالعمل الصالح. فتقول هذه الحكمة: المتكبر مثل الطائر، كلما تعالى على الناس كلما صغر في أعينهم. نعم، الطائر إذا كان قريبا مني أنظر إليه على أنه طائر، فإذا ارتفع صغر في عيني، إذا ارتفع صغر في عيني، حتى أصبح لا أراه شيئا. وبعض الطيور التي ترتفع في السماء ينظر إليها بعضنا فيقول للآخر: انظر إلى الصقر أو النسر البعيد، والله أتأمل فيه في السماء ما أنظر إليه. لماذا؟ لصغره، حتى يصبح لا شيء في هذه السماء الهائلة. فكذلك المتكبر إذا تعاليت على الناس لا تظن أنك ستكبر، بل تصغر في أعينك. طيب ماذا أفعل؟ إذن تطامن لهؤلاء الناس، تواضع لهؤلاء الناس، تلطف مع هؤلاء الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من تواضع لله رفعه. تواضع لله، تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. أعلى منصب، وأستغفر الله أن أقول إنه منصب وهو اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هو مهمة الرسالة، أن يجعلك الله رسولا ونبيا. يعني الملك تستطيع بالاكتساب، الوزارة تستطيع بالاكتساب، أن تكون دكتورا تستطيع بالاكتساب، لكن النبوة ما تأتي بالاكتساب، الرسالة ما تأتي بالاكتساب. لو فعلت ما فعلت إنما هي اصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع ذلك هؤلاء الأنبياء الذين نالوا من الله ما لم ينله أحد، ووعدهم الله عز وجل بالسعادة والنصر والتمكين والنعيم المقيم يوم القيامة، ومع ذلك كانوا يتواضعون للناس. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وكان أنس إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويقول: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت الذي يروي عن أنس إذا مر على الصبيان سلم عليهم ويقول: هكذا كان أنس يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على الصبيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. أصلا لا يناسب الإنسان إلا التواضع، لا يناسب ضعفك، لا يناسب قدرتك، لا يناسب إمكانياتك إلا أن تتواضع. تتكبر على ماذا؟ ما الذي قرأت من الكتب حتى تثقف أمام ما لا تقرأ، أمام ما لم تقرأ؟ ما الذي تبصره في هذا الوجود أمام ما لا تبصر؟ ما الذي تسمعه من الأصوات في هذا الوجود أمام ما لم تسمع؟ هناك موجات فوق السمعية، هناك موجات تحت السمعية ما تدركها أنت، إذن أنت ضعيف. هناك إشعاعات أو أشعة كثيرة أنت لا تستطيع إلا أن تنظر تلك الإشعاعات التي تخرج لنا ألوان الطيف، لكن الكون مليء بالأشعة نحن لا ندركها، لا ندركها أشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. الآن لو طرق طارق في بيتك يبعد عنك أمتارا يسيرة، نعم تسمع الطارق، لكن ما تدري عن هذا الطارق، أهو رجل أو امرأة، طويل أو قصير، ذكي أم غبي، أبيض أو أسود، ما تدري. إذن أنت لا يناسبك إلا التواضع، لا أقول أنت، حتى أنا. إذن بنو البشر بل المكلفون من الإنس والجن لا يناسبهم إلا التواضع. التكبر لا يناسبك، التكبر صفة لله عز وجل، لكن التكبر صفة مدح لله. أما التكبر بالنسبة للإنسان صفة ذم، لماذا؟ لأنك تتكبر على لا شيء، هذا واحد. والأمر الثاني لأن تكبرك يدعوك إلى أن تغمط الآخرين حقوقهم وأن ترد الحق. أما الله سبحانه وتعالى فهو المتعاظم المتعالي، لأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فيستحق سبحانه وتعالى أن يكون متكبرا. ثم تكبر الله عز وجل ليس كالإنسان يدعوه إلى الظلم، بل الله عز وجل متكبر متعالي بعظمة سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، وهو يستحق ذلك لأنه قادر على كل شيء ولا يظلم أحدا حبة خردل، بل ما أعطى الناس من الخير فبرحمته، وما عاقبهم فبعدله سبحانه وتعالى. لا تنسوا المتكبر مثل الطائر، كلما ارتفع عن الناس صغر في أعينهم. المختصر الثاني، سأحدثكم عن أحد الصحابة اسمه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو تعلمنا باسمه وكأنه جديد علينا، سامحوني إذا قلت نعم. كم من المسلمين لا يعرفون أسماء الصحابة، كم من المسلمين ربما تسألهم عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. أنا أبالغ في هذا الكلام؟ والله ما أبالغ، بل الواقع يثبت أن هناك من المسلمين من لا يعرف أسماء الأنبياء ولا أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فضلا عن أسماء التابعين والعلماء والمصلحين عبر تاريخ الأمة الإسلامية. ولو أنه لا يعرف أسماء هؤلاء ولا يعرف أسماء الآخرين لهان الأمر، لكن تسأله عن اللاعبين، عن المطربين، عن الراقصين، عن الراقصات، يعرف ويعدد ولا يحتاج إلى طويل تفكير. لكن تسأله عن كتاب الله سبحانه وتعالى، تسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله عن العظماء الحقيقيين لا عن الأقزام الموهومين، فإنه لا يجيب. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا من سادة الأنصار، كان سيدا قبل إسلامه، فزاده الإسلام سيادة وكرما وعطاء، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا، وكلاهما صحيح. سعد بن عبادة كان يدعو بدعاء غريب، ما رأيت أحدا يدعو بشيء قريب من هذا الدعاء، فكان يرفع يديه ويقول: اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني الفقر ولا أصلح له. يدعو ربه بكل صدق، بكل شفافية: يا رب أنا أريد المجد، والمجد يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مال. يا ربي أنا أشعر من نفسي وأنت العالم بي وبما يصلحني أنه لا يناسبني قلة المال، لا يناسبني الفقر، فيا ربي أغنني، ويا ربي بارك لي في هذا المال. فامتحنه الله سبحانه وتعالى وأعطاه مالا غزيرا، فنجح سعد بن عبادة في امتحان الله سبحانه وتعالى له، أعطاه الله عز وجل الرزق الواسع، ومن هذا الرزق الواسع أعطاه الله الجاه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الشهرة، وأعطاه الله عز وجل المال الوفير، فاستخدم هذا الوفير في طاعة الله وفي مرضاته. بعض الناس كسعد بن عبادة ما يتحمل الفقر. لماذا ما يتحمل الفقر؟ لأجل أن يأكل هو؟ لا، ينظر إلى مشاهد في حيه، أو مشاهد في أمته، أو مشاهد في دولته، يريد أن يشارك لكن ما عنده شيء. ويصدق عليه قول الشاعر: إن الكريم الذي لا مال في يده مثل إن الكريم الذي لا مال في يده مثل الشجاع الذي في كفه شلل. تخيل شجاع ينظر إلى المعركة ما يستطيع أن يقاتل لأن يده مشلولة، كذلك الكريم الذي ليس عنده مال ويرى النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا جائعا مريضا يريد أن يقدم لكن ما يملك شيء، فهذا تأكله نفسه، هذا تحرقه نفسه من الداخل، ما يستطيع أن يتحمل. مثل كثير من الناس الآن ينظر إلى إخوانه مثلا في سوريا، إخوانه في العراق، إخوانه في بورما، يريد أن يعمل شيئا لكنه لا يملك. لكن هذه الدمعات التي تخرج من هذا التحسر الذي يحصل في نفسه معتبر عند الله سبحانه وتعالى، ورب درهم سبق ألف درهم إذا استحضر الإنسان النية الصالحة وصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يعمل كالتالي: الصحابة كانوا يقتسمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عند عائشة مجموعة من الصحابة يتكفلون بعشائه عند عائشة، وإذا كان عند حفصة يتكفل مجموعة من الصحابة بعشائه أو غدائه عند حفصة، وقل مثل ذلك إذا كان عند مثلا أم سلمة أو عند صفية رضي الله تعالى عنهن أجمعين. إلا سعد بن عبادة ما كان يدخل في هذا الجدول، ما كان يدخل في هذا التقسيم، ما يتحمل من نفسه أن يكون مثلا لي المشاركة في عشاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد ثم أنتظر إلى الأحد القادم، ما أتحمل، أريد أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. فكان سعد بن عبادة قاسم مشترك في كل أيام الجدول، يعني قاسم مشترك مع أصحاب الأحد، وقاسم مشترك مع أصحاب الاثنين، ومع أصحاب الثلاثة والأربعة وبقية أيام الأسبوع. وهذه نفوس عظيمة، نفوس عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى.

يذهب واحد من الصحابة يأخذ اثنين من أهل الصفة حتى يتعشى معه ثم يرجعه، يأتي الثاني يأخذ ثلاثة، يأتي الثالث يأخذ واحدا، يأتي الرابع يأخذ اثنين، وهكذا. سعد بن عبادة ما يكفيه لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، كان يأخذ 80 من أهل الصفة إلى بيته يطعمون معه ثم يعيدهم مرة ثانية في يوم واحد في الأسبوع، في كل يوم يفعل ذلك، ما دام أنه قال لربه يا ربي أنا لا يصلحني الفقر ولا أصلح له، فأعطاه الله عز وجل المال. هنا وجب أن يجتهد في أن ينجح في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. واستمرت هذا الكرم وهذا الشرف وهذه السيادة في أحفاد سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كان من أولاده قيس ابن سعد ابن عبادة، وكان صاحب جاه وصاحب سلطان وصاحب مال. ومن طرائف القصص لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام كان يسير ومعه ومعه حشمه أو خدمه، معه يعني ماذا أقول، هيلمان السلطان والثراء. فاعترضت قيس بن سعد بن عبادة امرأة عجوز كبيرة في السن فقيرة مسكينة، اعترضت طريقة، فاستوقفتهم فوقفوا، فالتفت إليها قيس بن سعد بن عبادة ماذا تريدين؟ قالت إني أشتكي إليك. تشتكين إلي ماذا؟ قالت أشتكي إليك قلة الفئران في بيتي. تشتكي إلي قلة الفئران في بيتي، هل تستطيعون يا أيها المستمعون المشاهدون المشاهدات ما الذي تعنيه هذه المرأة؟ تقول أنا شكواي أن الفئران قليلة في بيتي يا قيس بن سعد، أن الفئران قليلة في بيتي. إذا ماذا تقصد هذه المرأة؟ وماذا قال لها سعد بن قيس بن سعد بن عبادة؟ وهل فهم منها أو من كلامها شيئا؟ نعم، لكن هذا ما سأخبركم به إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية لنكمل حلقتنا من برنامج بكل اختصار. قيس ابن سعد ابن عبادة ومعه الحشم والخدم يمر بمركبه في السوق، فتعترضه امرأة عجوز فقيرة مسكينة فتقول له: يا قيس إني أشتكي إليك قلة الفئران في بيتي. فقال قيس بن سعد بن عبادة: ما أجمل ما كنيتي به يا أيتها المرأة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: املأوا عليها بيتها طعاما وشرابا وكساء. إذن هي كانت تشتكي قلة الفئران. الفئران متى تأتي في البيت؟ تأتي إلى بيت خال؟ تأتي إلى بيت ما فيه إلا الفرش فقط؟ تأتي إلى بيت لا يمر عليه الطعام شهر وشهرين وثلاثة أشهر؟ إنما تأتي الفئران إذا كان هناك بقايا طعام، فإذا كان الطعام كثيرا كثرت فيه الفئران. فهذه المرأة تقول: أنا بيتي ما يمر عليها الفئران، كأنها تقول: أسأل ربي أن يرزقني الفئران، وهي تقصد بذلك أن الفئران ما تأتي إلا لطعام، فيا ربي ارزقني الطعام ارزقني الشراب. وهذا الذي حصل لهذه المرأة وهي تشتكي قلة الفئران في بيتها قبل تقريبا 1000 سنة أو 1400 سنة هو موجود الآن في كثير من البيوت، يشتكون قلة الفئران لكن ما يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم كما أوصلت هذه المرأة صوتها إلى قيس بن سعد بن عبادة، وإلا هم يصيحون في الليل وفي النهار إلى الملوك إلى الرؤساء إلى الأثرياء إلى المقتدرين: يا أيها المقتدرون الأثرياء، يا أيها الوزراء، يا أيها الأمراء، يا أيها الملوك، نشتقي قلة الفئران في بيوتنا بسبب ضعفهم، بسبب فقرهم، بسبب مرضهم، يريدون شيئا من الطعام. فرؤية الفار في بيوتهم تفرحهم، لأن رؤية الفار تدل على وجود شيء من الطعام، لكن ما يرونه. حتى الفار قد حرمناهم من رؤيته. فيا ويل من تسنم مسؤولية ومنصبا ولم يلتفت إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. الفقراء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل أعداءه قبل أن يبدأ يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الفقراء المساكين سعادتك معهم، سعادتك باللقمة التي تقدمها لهم، سعادتك بتفقد أحوالهم. ويجب على من رزقه الله عز وجل فضلا من مال أو من جاه أو من

سلطان أو من قدرة أن لا ينتظر حتى يأتيه الفقراء إلى بيته يطرقون بابه، بل هو يذهب إليهم. لماذا؟ لأني أنا محتاج إلى الأجر أكثر من حاجتهم إلى الطعام، لأني أنا أكسب من خلال هؤلاء الفقراء والمساكين رضاء ربي سبحانه وتعالى. فكما الله عز وجل ابتلاهم في الفقر ابتلاني بالغنى، كما الله عز وجل ابتلاهم بالمرض ابتلاني بالصحة، لينظر الله عز وجل فيهم هل يصبرون أو لا، وينظر الله عز وجل فينا هل نساعدهم أو لا. لذلك وجب على الإنسان أن يدرك هذا المعنى، وأن يشارك إخوانه، وأن يبحث عنهم، وأن يتفقد أحوالهم، عل الله عز وجل أن يقبل منه وأن يعينه وأن ييسر له. أنتقل الآن إلى أبيات أعتبرها استراحة لي ولكم لأحمد شوقي رحمه الله تعالى. تقول هذه الأبيات: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإذا المعلم ساد لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكرام ورد جميل معلمينا وأساتذتنا ومشايخنا. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر، وهي عبارة عن حكمة جميلة. تقول هذه الحكمة: والقاعدة الشرعية بحق أنا استفدتها من الشيخ المفضال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: بالتفصيل يكون التحصيل. سأشرحها لكم. بالتفصيل يكون التحصيل، يعني تصل إلى العلم الذي لم يصل إليه غيرك من خلال التفصيل، تصل إلى الصواب أو قريبا من الصواب من خلال التفصيل، تصل إلى الحكم العادل أو قريبا من العادل من خلال التفصيل. إذن حتى أوضح لكم هذه الحكمة أو هذه القاعدة، أقول: العموميات غالبا ما تكون مجانبة للصواب، غالبا ما تكون مقاربة للخطأ. مثال ذلك حينما يقول الإنسان: شعب الدولة الفلانية عندهم الصفة الذميمة الفلانية، هل كلهم أم بعضهم؟ حينما تمدح الشعب الفلاني فتقول: الشعب الفلاني طيبون، هل تقصد كل الأفراد؟ لا، كل شعب فيه طيب وفيه خبيث، فيه كريم ونبيل وفيه خسيس ولئيم، كل مجتمع. فما تستطيع بالعمومات أنت تظلم وتجانب الصواب، فما أجمل التفصيل. مثال ذلك: ما رأيك بالكتاب الفلاني؟ أقول: هذا الكتاب في غالبه جميل، لكن حينما جاء إلى الباب الفلاني ما أوافقه. ما رأيك بالداعية الفلاني، بالعالم الفلاني؟ ما شاء الله، فلان في الفقه وأصول الفقه والحديث جيد، لكنه في اللغة ضعيف. فأنا حينما فصلت أكون قد وافقت الصواب أو قاربت الصواب. ما رأيك بالبلد الفلاني؟ والله أنت تقصد ماذا؟ إذا كنت تقصد سياحة هو لا يناسب للسياحة، لأن البلد حار كثير الحرارة، لكن إذا كنت تقصد شعب البلد فهم طيبون بشكل عام، إذا كنت تقصد الخدمات فالخدمات غير موجودة. فأنا حينما أفصل أكون أعطيت إجابة جميلة ورائعة. حتى في الأحكام الشرعية: ما حكم طاعة المرأة لزوجها؟ أقول: هي واجبة في الأصل، لكن حينما تأمره بمعصية الله لا يجوز لها أن تطيعه. حينما يقول لها: لا أسمح لك بأن تكلمي أباك أو أمك أو أن تذهبي إليهم أو أن تزوريهم أو أن تتحدثي معهم، هنا لا يمكن أن تطيعه. لكن في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. حتى في طاعة الشعوب لحكامها: إنما الطاعة في المعروف.
إذن ما أجمل التفصيل في المسائل الشرعية، في المسائل الحياتية، في المسائل الاقتصادية، في المسائل التربوية، في المسائل الاجتماعية، دائما فصل، فبالتفصيل يكون التحصيل. سألني أحد الناس عن مسألة من المسائل الفقهية، ما حكم السجود على حائل، يعني على شيء يمنعني من الوصول للأرض؟ هنا تذكرت تفصيل بعض أهل العلم ومنهم الإمام السعدي رحمه الله تعالى، فقال مثلا في هذه المسألة حتى أبينها لكم وأطبق القاعدة، قال إذا كان السجود على حائل منفصل عنك فلا إشكال في ذلك. مثال ذلك، أنا أسجد على الأرض لكن بيني وبين الأرض سجادة، إذن هذا الحائل لا مانع منه. أما إذا كان الحائل متصل بك، مثال هذه الغترة، أنا قبل أن أسجد على الأرض وضعتها على الأرض ثم سجدت عليها، هنا يقول أهل العلم السجود على هذا الحائل مكروه إلا عند الحاجة، كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من شدة الحر، يتقون ببعض أرديتهم شدة الحر التي عكستها الشمس على الأرض. التفصيل الثالث، إذا كان هذا الحائل من أعضائك السبعة التي يجب أن تسجد عليها فهنا تكون الصلاة باطلة. مثال ذلك، لو سجدت على يدي بدلا من أن أسجد على الأرض أو أسجد على سجادة أو أسجد على الغترة، وضعت يدي فسجدت عليها، نقول هنا أنت سجدت على ستة أعضاء، على يدين وركبتين ورجلين، لكن الوجه لم يلامس الأرض. فدائما بالتفصيل يكون التحصيل. تعلموا هذه المسألة حينما تسأل عن أي أحد، حينما تسأل عن أي كتاب، حينما تسأل عن الفرق، حينما تسأل عن الأشخاص، حينما تسأل عن الدول، عن الحكومات، ما أجمل التفصيل. إلا أن يكون في مجال التحذير فهنا لا نحتاج إلى التفصيل. إنسان طاغية، إنسان ظالم، إنسان مجرم، إنسان يضر بالناس، إنسان يلبس على الناس، إنسان يغش بالناس، فهنا الآن لست في مجال التفصيل، إنما في مجال التحذير. الحقيقة انتهى الوقت معي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
2: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
3: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Jadi
1: وَإِذْ

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة برامجا على تطبيق إذاعة على التليفون UK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء مصري. وأتمنى لكم وقتا طيبا. أحبة الله في تمام التبدع بإذن الله تعالى نوفيكم في النشرة الإخبارية المفصلة الأولى اليوم. كنوا معنا، نحن معكم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي والتاسع والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ولاية فيكتوريا: قد تدمر صحتك بكبسة زر. صيدلانية العام سارة الهاشمي مردخ تطلق تحذيرا صادما. كامبرا: ما أهمية المشاركة في التعداد السكاني لعام 2026 للجالية العربية؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. اليمن: بعد قصف مطار صنعاء طائرتان يمنيتان تحولان مسارهما إلى جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة: مشاهد متداولة لغزيين يلقون لحوم المساعدات في الشارع، ما حقيقتها؟ مكتب إعلام الأسرى ينقل: رصاصة مطاطية من المسافة صفر، اعتداء جديد يستهدف مروان المروسي. الكيان الصهيوني: من غفير يقتحم قرية فلسطينية والاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة. قرية حضر في القنيطرة: أهالي قرية حضر في القنيطرة ينددون بمداهمات جيش الاحتلال الصهيوني. جنوب لبنان: نقص المياه والغذاء يهدد نازحي جنوب لبنان. غزيون يروون كأنها في يومها الأول، غزيون تحت القصف يروون واقعا لا يشبه الهدنة. الولايات المتحدة الأمريكية: ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن. السودان: حكم بالإعدام على حميدتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة. الكيان الصهيوني: مخطط صهيوني لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. لبنان: بعد حظر 4 سنوات شاحنات الشمال اللبناني تتأهب بدخول الأسواق السعودية. النفط يصعد بقوة: النفط يصعد بقوة والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران. روسيا وأوكرانيا: قتل بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم كييف. القيادة المركزية الأمريكية تعلن: تجريد النار باغة الحرس الثوري، ماذا وراء أول هجوم أمريكي بالزوارق المسيرة؟ ألمانيا: فولكس فاجن تلمح إلى تسريح 50,000 موظف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ولاية فيكتوريا: صيدلانية العام في فيكتوريا: أخطر النصائح الصحية تأتي من غير المختصين، هكذا تحدثت الصيدلانية العراقية الأسترالية سارة الهاشمي مردوخ الحائزة على لقب صيدلانية العام في ولاية فيكتوريا لعام 2025 عن واقع التوعية الصحية ودور الصيدلي في أستراليا والمخاطر المتزايدة للمعلومات الطبية المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن أخطر ما تواجهه اليوم هو انتشار النصائح الطبية التي يقدمها أشخاص غير مختصين، مشيرة إلى أن بعض المؤثرين يروجون لأدوية أو مكملات غذائية من دون أي خلفية علمية، الأمر الذي قد يعرض صحة الناس للخطر. كامبرا: يكتسب تعداد السكان والمساكن لعام 2026 أهمية خاصة للجالية العربية، استسهم المشاركة الدقيقة في إظهار حجمها وتنوعها واحتياجاتها بما يدعم التخطيط للخدمات خلال السنوات المقبلة، وتستخدم بيانات التعداد في التخطيط لمجموعة من الخدمات والمرافق من بينها الصحة والتعليم والنقل والإسكان والخدمات اللغوية والمجتمعية، لذلك تكتسب دقة المشاركة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجاليات المتعددة ثقافيا ومنها الجالية العربية لإظهار حجمها وتنوعها. وفي مقابلة مع باسم التعداد في المكتب الاسترالي للإحصاء حسن حواتمة كيفية استكمال استمارة التعداد والموارد والمساعدة المتاحة باللغة العربية وكيفية تسجيل الأصل واللغة والدين والهويات المتعددة، وتناول حواتمة الإجراءات التي نصح باتباعها بدل ترك بعض الأسئلة من دون إجابة، لافتا إلى روابط الدعم وأرقام الهواتف إضافة إلى الضمانات المعتمدة لحماية سرية المعلومات الشخصية. ويطلب التعداد من جميع الموجودين في أستراليا ليلة 11 من أغسطس آب المشاركة بما يساعد على توفير صورة دقيقة عن السكان والمجتمعات التي تعيش في البلاد. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. قالت مصادر طبية للجزيرة إن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت أمس الاثنين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لا تفارق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وقال مراسل الجزيرة غازي العلول إن أبرز الاستهدافات كان قصفا من مسيرة صهيونية لشاب على دراجة نارية بصاروخين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. اليمن. حولت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية اليمنية مسارهما إلى جيبوتي بعدما كانتا متجهتين إلى عدن، وذلك على خلفية التوترات التي شهدها اليمن بعد القصف الذي تعرض له مطار صنعاء الدولي الاثنين. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحويل طائرتين مدنيتين من طراز إيرباص قادمتين من مطاري القاهرة المصري وجدة السعودي إلى مطار إيربوس A320-233 جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، زعم ناشره أنه يظهر بعض سكان غزة وهم يلقون لحوما طازجة وصلت ضمن المساعدات الإنسانية للقطاع في الشوارع احتجاجا على نقلها في شاحنات صهيونية. ويظهر في المقطع المتداول نحو 5 أشخاص يلقون أجزاء من ذبائح من شاحنة تحمل عبارات باللغة العبرية إلى وسط الشارع، فيما يردد أحدهم بغضب خليهم يشبعوا. مكتب إعلام الأسرى ينقل. نقل مكتب إعلام الأسرى عن زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أنه أصيب برصاصة مطاطية أطلقها عليه سجان صهيوني في اعتداء جديد يستهدف القيادي بحركة فتح القابع في السجن منذ ربع قرن تقريبا. وأضافت فدوى البرغوثي أن عائلته علمت بالاعتداء عقب آخر زيارة له، مبينة أن أحد السجانين أطلق الرصاصة على ساق البرغوثي من مسافة صفر داخل السجن، مما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف. الكيان الصهيوني. اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير أمس مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب بيت لحم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن نائب رئيس مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم قوله إن بن غفير اقتحم مدخل القرية برفقة عدد من المستوطنين. قرية حضر في القنيطرة. أصدر أهالي ووجهاء قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية في ريف القنيطرة الأحد بيانا مصورا نددوا بما وصفوه بممارسات الجيش الصهيوني خلال اقتحام عدد من منازل القرية وانتهاك حرمتها، محذرين من استمرار هذه الانتهاكات. جنوب لبنان. يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان والكيان الصهيوني اتفاق إطار برعاية أمريكية في 26 يونيو/2026 ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما ومعالجة أسبابه الجذرية. وكشفت تقارير ميدانية أن النازحين يعيشون أوضاعا متردية مع انعدام مياه الشرب النظيفة وتراجع المواد الغذائية والأدوية في ظل تجاهل رسمي واستغاثات متصاعدة. غزيون يرون. لم تغير الهدنة المعلنة كثيرا من واقع الحياة في قطاع غزة، فخلف عناوين التهدئة لا يزال دوي القصف حاضرا، ولا تزال آلة الحرب الصهيونية تحصد مزيدا من الضحايا وتلاحق المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع. فالغارات لا تتوقف والمجازر تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى، فيما تتواصل العمليات العسكرية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في مشهد يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأنه امتدادا لحرب الإبادة المستمرة منذ أشهر دون مؤشرات حقيقية على توقف الاعتداءات أو الالتزام الكامل بالاتفاق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. السودان. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي. الكيان الصهيوني. يمضي الكيان الصهيوني في تنفيذ خطة جديدة لإنشاء مستوطنة جديدة تضم نحو 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي أم جيسون وجبل المكبر الفلسطينيتين في القدس الشرقية، فيما حذرت جمعية صهيونية من أن هذا المخطط من شأنه تقويض الاستقرار. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس صادقت على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استعمارية في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية. لبنان. يستعد سائقو الشاحنات اللبنانية لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتجات اللبنانية بعد توقف دام نحو 4 سنوات. ويتزامن هذا التحرك الميداني مع إعلان السلطات السورية عن قرارها بفتح معبر العبودية الدبوسية الحدودي وباقي المعابر في 15 من أغسطس آب المقبل، مما أحيا آمالا واسعة لإنعاش هذا الشريان الاقتصادي الحيوي. النفط يصعد بقوة. ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الأمريكية والأسيوية ومعظم بورصات الخليج بعدما أدى تجدد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وصعد خام بيرنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82 دولارا و92 سنتا للبرميل بعد إعلان واشنطن وطهران السيطرة على مضيق هرمز، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77 دولارا و74 سنتا للبرميل. روسيا وأوكرانيا. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما يعقد حلفاء غربيون قمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وسط انتقادات من الكرملين. ففي روسيا أعلنت سلطات في العاصمة الروسية موسكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف المدينة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استخدمت للمرة الأولى زوارق مسيرة أحادية الاتجاه في هجوم استهدف منشآت بحرية إيرانية في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وقالت القيادة في بيان أمس إن الزوارق المسيرة شاركت أمس إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الهجومية في استهداف مواقع بحرية ومنشآت للدفاع الجوي والرادارات في إطار عمليات تحت إيران.

طبع المرء على حب الملبس الحسن والنعل الحسن من غير تبرج بزينة أو إثارة لريبة. جمال ينفع والتاني بضر. يرضيه جل وعلا، فليست من اللي اتخذ إله هواه، ولا ممن باع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا ممن يتقحم نار جهنم بشهوة ساعة تعقبها حسرة وندامة أبد الدهر، والعياذ بالله. المرأة المؤمنة لا تتسخط على خلق الله ليها، ولا تتطلب تغيير خلق الله جل وعلا

المرأة المؤمنة زي ما قلنا يا أحبة في الله لا تتسخط على خلق الله ليها، ولا تتطلب تغيير خلق الله جل وعلا. وربنا حذرنا جل وعلا من الشيطان وكيده ودعوته لتغيير خلق الله. فقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. الجمال أحبت في الله، الجمال زي المال، زي الجاه، لو طلب بالحلال واستخدم في الحلال كان مبارك، وإلا كان نقمة، أي نقمة. المؤمنة بتفرح بجمالها وترضى به وتحسن استخدامه من غير غرور نفس ولا دنس فعل. جمال المرأة مش سلعة بتتباع وبتشترى وبتتعرض على الرايح والجاي وبتصرف لكل من هب ودب، بل هو جمال تعلوه العفة وبهاء يكسوه الجلال.